0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحمى الأسرة والمجتمع.
3: حلقتنا اليوم تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تعليم النساء والفتيات. ويسعدنا أن نستضيف السيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم للنساء والفتيات. السيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في البداية ممكن تعرف للمستمع مدرستك ومن متى اتأسست وشنو الفكرة الخلتكم تبدوية في تأسيس المدرسة؟
4: مدرسة أبي ذر الغفاري أسست عام 2009، ولله الحمد والمنة بدأنا بجدية، وهذا فضل من الله.
3: الحمد لله.
4: والكل أراد أن يلتحق بهذه المدرسة وينضم إلى حلقات التحفيظ، فبدأت مشوارها ولله الحمد والمنة. نعم. ب200 طالبة.
3: جميل.
4: وبدأت الدفعة الأولى، لكن لم تجد حيزها من الإعلام، حفظوا 8. بعد كأن انطلقت هذه المدرسة ولله الحمد والمنة، تخرجت 32 حافظة.
3: جميل.
4: ثم 40 حافظة، وما زلنا مستمرين في تحفيظ البنات والأمهات والأطفال.
3: طيب، من خلال النشاطات التي تقومون بها، ما هي أبرز الإنجازات؟
4: أبرز الإنجازات تحفيظ كتاب الله عز وجل
3: ولله الحمد،
4: وثانيا النساء بذلوا جهدهم بفضل من الله، بنوا مسجدا خاص للنساء في داخل المدرسة
3: هنا في العاصمة الجميلة.
4: نعم، في مدرسة أبي ذر الغفاري.
3: ما شاء الله.
4: وبعد الأنشطة مثلا يعني مظلة للحافظات، 3 مظلات في داخل المدرسة.
3: بدعم خاص أم من جهات أخرى؟
4: من الطالبات نفسهم.
3: جميل.
4: ما في أي دعم يأتينا ولا من الخارج ولا من الداخل، لكن من الطالبات نفسهم.
3: ما شاء الله.
2: تمام. السيدة أسماء، بعد ما عرفنا الأهداف الخلتكم بتقروا القرآن الكريم وبتربوا فوق الأوين والبنات، شنو الإنجازات القدرة حققتها المدرسة من وقت ما أسستوها لحد هسي، وكيف الخريجات القدرتوا خرجتهم في الفترة دي هم خدموا شنو للمجتمع؟ هل قدروا ساهموا وخدموا للمجتمع؟
4: نعم.
3: كيف؟
4: يعني بعد ما تخرجوا بدوا يعني يحفظوا البنات، يساعدون يعني مساعدة ما عادية أبدا، ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعدين يدعو الناس تعالوا التهقوا بالمدرسة وأحفظوا مدرسة نيندا كذا وكذا، هم ذات يعني بدي آياتهم يعني خلى الناس يلتفتوا حول المدرسة، بارك الله فيهم.
3: يا سلام، بارك الله فيه، ربنا يحقق لكم الطموحات والأهداف. هل السيدة أسماء المدرسة تستقبل جميع النساء والفتيات الراغبات في حفظ كتاب الله؟
4: نعم، تستقبل جميع الفتيات والأمهات والأطفال.
3: نعم.
4: كل من أراد أن يلتحق بهذه المدرسة فالباب مفتوح.
3: وكيف يمكن للراغبات الالتحاق بهذه المدرسة؟
4: بعد الاستفسارات يجي يستفسروا، دايرين يعني ندرسوا معاكم، بس أننا عندنا التسجيل له وقت محدد، نفتح ثم نقفل، لكن نقول لهم خلاص حاليا ده مقفل، تنتظرونا في الشهور المقبلة، وقت الشهر خلاص اللي يأتي ونفتح فيه المدرسة نسوي الإعلان في المحاضرات، خلاص التسجيل بدأ، فالناس كلها تقبل إلى المدرسة.
3: ما شاء الله تبارك الله. نسمع كثيرا أول ناس تقول السيدة أسماء هي متشددة في جانب النقاب وجانب الإباءة، فهل يمكن أن توضح للمستمع حتى يفهم بأن السيدة أسماء هي تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ولا تريد شيئا آخر من ذلك؟
4: نعم، هذا الكلام يقال كثير، لكن نحن لا نلتفت إليه، إنما الواجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله عز وجل.
3: ما شاء الله
4: تبارك وتعالى أمر المرأة أن تتحجب، أما مسألة غطاء الوجه ده يرجع للمرأة لنفسها. أنا في شروطي بكون المرأة تلبس حجاب كامل. النساء لما تقول لهم غطي وجهكم الواحد يفر على طول.
3: يا سلام.
4: يعني غطى الوجه يعني مسألة خلافية بين العلماء.
3: صحيح.
4: حبيت عشان نتطرق عليه.
3: صحيح.
4: الغطت فجزاها الله خير، الما غطت كل إن شاء الله في المستقبل تغطي وجهها، لكن الشرط الوحيد الحجاب كامل.
3: صحيح، كما قلتي الظاهرية لهم كلام والحنابلة لهم كلام والشافعية لهم كلام. على هذا الأساس كما قلتي نسأل الله سبحانه وتعالى كونه النساء يمتثلن بهذا الشيء الجميل والطيب. المرأة متى ما غطت وجهها هي تكون يعني في أروع أو طبقت شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا شيء جميل جدا.
2: طيب أستاذة أسماء محمد جبرين، في جانب حنا تحفيز القرآن الكريم، شنو البرامج والأنشطة اللي بتقدمها المدرسة مثل التجويد والفقه والسيرة النبوية وغيرها من العلوم الشرعية؟
4: نعم، في علوم أخرى، كتاب التوحيد لابد المرأة أن توحد الله عز وجل، لأن القرآن لوحده ما يكفي إلا ماء التوحيد. وعندنا كتاب الطهارة وهو عمدة الأحكام، وعندنا السيرة النبوية، وعندنا المحاضرات والوصايا والإرشادات. فالمرأة من خلال الوصايا والإرشادات والمحاضرات يعني تقدر يعني تصل إلى أعلى قمة في حفظ كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى المرأة أن تحرك إيمانها من الداخل حتى يساعدها الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم.
3: هل كل هذه الجهود أو الإبء الثقيل تقوم بها السيدة أسماء لوحدها، أم هناك من يساعدك في هذا المجال؟
4: في داخل المدرسة في مؤلمات واقفين معي وقفة لا توصف أبدا، جزاهم الله خيرا.
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: ومن الخارج الوالد جزاه الله خيرا واقف معي، أسأل الله أن يبارك في عمره.
3: آمين رب العالمين.
4: هناك أبو العيال الزوج مساعدني أيضا جزاه الله خيرا وبارك الله في أعمارهم.
3: الله أكبر. الوالد والزوج، هذه صراحة يعني شيء صفة جميلة جدا لا تنطبق في أي مرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في أداء هذه الرسالة النبيلة، خاصة تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى. السيدة أسماء، أنت بكل صراحة لديك الثمرة من الخريجات، وخاصة الطالبة خديجة جمال عبد الله وحواء حسن عمر التي تبلغ من العمر 12 سنة وحفظ القرآن الكريم، فأنتم كطالبات ممكن تقدروا تبدون نموذج من القراءة، خاصة التلميذة حواء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. سؤال آخر، الطالبة من النماذج الطيبة أيضا الطالبة خديجة جمال عبد الله، تعتبر من إحدى الطالبات التي تفوقت أو التي حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كريم، القرآن الكريم كاملا، وقدمت كلمة في مناسبة التخرج. خديجة، هل يمكن أن تحدثينا عن شيء عن هذه المدرسة الجميلة؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هذه المدرسة تعتبر بمثابة الأم لنا.
0: الله أكبر.
1: حفزتنا وأرشدتنا وعلمتنا وأنتنا الدافع عشان نحفظ القرآن الكريم، وجعلت القرآن في منصب عينينا.
0: الله أكبر.
1: الحمد لله، لكن وراء كل هذا الجهد امرأة عظيمة.
0: الله.
1: الحمد لله، أدت دورها كأنها صحابية في عصرنا.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: وبفضل معلمات كريمات، ونحن مهما حاولنا إنه نكفيهم أجرهم ما هنقدر.
0: الله.
1: لأنه دول الناس هم ما شجعونا وشالوا بيدينا ودونا لأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فما نقدر نكافيهم مهما سوينا ومهما اجتهدنا وكيف ما هنقدر نكفيهم أجرهم، بس أسأل الله يوفقنا حتى ندعو لهم.
0: الله.
1: ورحلة الحفظ كانت رحلة شيقة ورحلة مميزة، واجتمعنا فوق أخوان القرآن الكريم سبحان الله، كانوا لنا كأنهم إخوة من أم لن تلدهم لنا سبحان الله. الحمد لله إنه حمل بأيدينا حتى حفظنا القرآن الكريم، أسأل الله يوفقنا حتى ويعيننا حتى إنه نوصل الرسالة وبقدر ما نقدر إن شاء الله.
0: إن شاء الله رب العالمين. أخوات جليلات، يحفظنا القرآن الكريم ونحن كل الأوقات ضيعناها هكذا، وكلماتك صراحة تسلك القلب. سيدة أسماء، نحن لا نقول لك إلا جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى كبنو هذا العمل الطيب الجميل يكتب لك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
1: آمين.
0: وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الوالد الطيب الذي سمعنا عنه الكثير وقدم الكثير صراحة لهذه الأمة، خاصة في مجال الدعوة وفي مجال العمل الإنساني، ونحن أيضا كنا نسمع عنه منذ أن كنا صغارا، وهو صراحة قدم الكثير، وأنت ثمرة من لجهود هذا الوالد، والطالبات التي أمامي أيضا ثمرة من جهودك أنت، فهذا يرجع لله سبحانه وتعالى وللوالد الذي قدم هذا العمل جديد. الكلمات الطيبة التي خرجت من طالباتك أو الثمرة التي قدموها أجزى حتى لساني عن التعبير أمامكم، وأنا أخجل فتيات بهذا الأمر وهم يحفظن القرآن الكريم كاملا. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أولياء الأمور لتجيئهن من أجل أن ينالوا الالتحاق بهذه المدرسة وحلقات القرآن الكريم؟
2: أقول لأولياء أمور الطالبات، فليتقين الله في بناتهن، فليلتهقوا بحلقات القرآن، لأن القرآن نور في الدنيا ونور في القبر وضياء في الآخرة. أقول لهم فليتقوا الله في بناتهم، إن أرادوا الدنيا فعليهم بالقرآن، وإن أرادوا الآخرة فعليهم بالقرآن، لأن القرآن هو دستورنا وهو الذي يسوقنا إلى الجنان. وبارك الله فيكم.
3: شكرا أستاذة أسماء محمد جبرين على الرسالة القوية، نتمنى تسمع أذان ساقية. وبهذا السؤال الأخير نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ، والتي تحدثنا فيها عن مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، ودورها في تعليم كتاب الله وغرس القيم الإسلامية وإعداد جيل من الفتيات بحمل للقرآن الكريم.
0: كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، على تلبيتها الدعوة وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات طيبة.
3: كما نشكر المستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة معنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
0: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن أعظم رحمة وحجي حواء حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد علي أرباح، وفي الإخراج عبد الله توش.
0: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية.
4: برنامج نوافذ.
5: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
4: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: صباح الخير بالنجاح الحبيبة، صباح الخير عاصمة نجمين الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين يتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. كلما يوم الأحد نقعد معكم في مدنا ساعتين من الساعة 8 لحد الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دعايات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات، كونسيرت سوليتير، أي طلب المستمعين. تقدروا تنادوا الناس، تعرفوهم، جمعتوا سوا، سافرتوا سوا، واجتمعوا في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشات إيرنتي في نمرة التليفون 61 53 20. الساعة كان وصلت 10 خلاص، بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد يوم 30/8/2026. في مدة أنا ساعتين وساعات الجايات بخدمنا في مكنة الفن بأسرار الآلات والموجات إنجينير بلين سان ويكي وان كريو. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 8 ودقيقتين في استوديو تروحنا لأونما في كارتيه جابانغاتو كوميننا الدوزيوم راندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع الشاعر الكبير سيد الكوك سيد أبدقين، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز الحاليا كابتيو برانشير الرجال في 23 بروفنس. كامي تكنيك
1: والدلوان الأبات الرجال موسوى الكالي كاكي بسكين دول رجال العمعة الرجال على أجملي هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجال السلطان التجان العمعة الرجال العمعة الرجال على يولمي سيدول رجال على البلا ما بنقري هدول رجال.

0: بدلنا كذر دي زرع كل اندي انا فاكر لك ما دنتيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد ضبيط انقذي جاموس الكلي ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قرقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يا البنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: لهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال جيت ولا كمندا ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بش والدنا ضربات رهب اللي نزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خاليكات معلم الضلاي ضربات رهب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل را القريم ياسنا ولدتهم ضربات رهب اللي نزل را البلا مدنا را والجنة دل خليل النيا
2: مسلمة سمعت الله الكرام نوقف الشاعر عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم فجر بلاخنا ودار الشيخ دراس محمد إساق خليل بفتش ولادنا أخوه عبد الله محمد عبد الله عنده 10 سنة مرك من الخلوة القرآنية انت الشيخ يوسف من مابريو وده من قبل 20 يوم ويا حسب كان ما معروف بكلم كلام عرب وداي وأبشارب فبطل من اي انسان كان لقاه خليه ودي بكان انا شيف دراس جاي في كارتيه ديجيل ما بقيت من مدرسه وارا او سوق الغنم او كمان بنادي الشيف دراس في المرور التليفون 99 91

0: طب يفتش يا اخو ادريس محمد احمد مرك من بيت الاسره من يوم الاربعاء وما قبل وبكانا ما معروف. والاخ ادريس محمد احمد ده لونه فاتي ولابس ليه تيشرت احمر وسرفته ما كمان اخضر وهو لونه فاتح وما بيكلم الا كلام عرب وقران وكان بيكلم كمان شيك لسانه تقيل. اي زول كان لقاه وشافه وكرم في بكانا خليه يوديه للبوست انا البوليس القريب ليا او بينادي في نمرو انا التليفون انا اقول لكم 66 13 75 96 11 20 05 66 56 76 10 92 51 04 80 64 42 09 09 او كمان 91 43 09 09. الله يقبل لي أهلا بالعافية والسلام. الشيخ أبو بكر يحيى محمد بلا ما مكايل السياقة بلا ما جيد إبراهيم ألقوني آدم موسى أي التريتوري والشيخ حسن أبو بكر حسن فردقلة. وبلغوا لي كل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد وكل الأهل البعيدين والقريبين البر والدخل لهم جوارات بكونهم من بنظموا احتفال أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده بكون مباكر الاثنين في التومات اللي بلاما جد إبراهيم وده من الساعة 8 إلى الفجر لحد الساعة 8 بعد العشاء والدعوة عامة. واصل بالبلاغات الإدارة إيكول بريفي بلينك لا نوفيل جينيراسيون هنا كارتي أمريكي بتخبر أبهات الطلبة بكون التسجيل أنا الطلبة القدام والجداد بدأ من يوم 15 شهر 8 الفات وبواصلوا لحد يوم 30 سبتمبر وهم فاتحين يومين من الساعة 37 دقيقة لحد الميدي و30 دقيقة إلا يوم الجمعة بفتح من 7:30 ل 12 ويوم السبت من 7:30 أنا فجر لحد الساعة 10. الدخول كمان حدد يوم 1 أكتوبر 2026 البكانات شيئة تعالوا سجلوا إياكم أو نادوم في نمورنا التليفون 64 20 9 0 3 7 9 66 30 4 80 9 30 أو تيجو 90 و 90 و 5 10 و 4 8 و 8 0 4. نواصل بالبلاغات أو الساعة تقريبا 8
1: ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياض ما جوت ملا بنسى ضربت تراب اللي نزل را الباكر يا دار نادى الخليل نجا سي ضربت تراب اللي نزل را ضربت تراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياض ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضربت راب اللي نزل را الرجال اللي عظلما سلطان درما والموسى ضربت راب اللي نزل را الرجال اللي عظلما جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربت راب اللي نزل را على جملي والمعلم خالية ضربت راب اللي يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمت كاك دريس دوك بهران هي ضربات رب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات رب اللي
2: نزل. إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديل. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: فريق كاش أربح كاش في كل أنحاء حنتشاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجا هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقا وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كلك قاعد بدون إنترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. فريكاش المراهنة متاحة للجميع.

0: تمسون سمات راديو تشات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في مدينة موندو مانجلمي موسورو نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر يوم الأحد بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب بكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاري سيدنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير لامي حلينا في لواندا عشان يمثل كبير الدولة في الملمة رقم 21 الاستثنائية هند الاتحاد الافريقي. نائب رئيس الوزراء ليمان محمد كمان قايت في مدينة أم التيمان أسمن إقليما السلامات في مهمة رسمية وهناك كمان درج المنظومة العامة للحكومة في جنب الإقليم الجديد أحمد شواء روزي. والوزير النصيحه العامه الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان راس البداية الحمله انتدى التوية اللي بتخص تغيير السلوك اللي ما بتنفع والجهاد ضد المرض البالي اي الملاريا. وفي نشره تلقوا اخبار اخرى مفصله واخبار من الجواجر برا. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي علينا كان وصل أمس يوم السبت في لواندا هناك كمان بيمثل رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في الملمة رقم 21 الاستثنائية هند الاتحاد الإفريقي. الملمة دي كمان بحج فوقها كمان فيما يخص التجو هنا الآلية هنت الوقاية وكذلك حلين هنا الخلافات في إفريقيا. النائب رئيس الوزراء ليمان محمد في مهمة رسمية في مدينة أم التيمان أسمن إقليما السلامات وهناك كمان درج المندوب العام هنا الحكومة في جنب الإقليم الجديد أحمد شواروزي كان بدله للجنرال اسمه إسحاق الشيخ. ولا مناسبة كمان بقت بحضورنا كثير من الإداريين العسكريين الزعماء التقليديين ومعزومين آخرين كتار. وبعد ما درج المندوب العام هنا الحكومة الجديد في إقليم السلامات نائب رئيس الوزراء ليمان محمد توالي بس وملمنا التوجيه في مقرنا المندوبية هنت العامة هنا الحكومة في مدينة أم التيمان وهجم المسائل الإداريين والعسكريين والزعماء التقليديين ده بحضور هنا المندوب العام هنا الحكومة في جنب الإقليم الجديد محمد شواروزي. خلينا نسمعه لنائب رئيس الوزراء ليمان محمد.
2: واجب سكي أم بناتكو يا تفر ريكونيتر أخو واجب إترام بكون أم بناتكو مشاكل شخصيا ما ندورو لأن سكي كل نجا نخدمه للبلد نخدمه للبروفنس أنا سلامات لكن نخدمه لشات كله جاندا خوانين أنا شات ده سكي تتبخو.
1: في سبتمبر الأسبوع الأسبوع الجميلة بدأت الحملة انت التوية اللي بتخص التغير هذا السلوك أي الأفكار والمفاهيم اللي ما بتنفع ده عشان يخدمه من أجل الجهاد ضد البالي أي الملاريا. رأس المناسبة كمان وزير النصيحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بيحضرنا كثير من الشركاء في مجال حن الصحة. فاطمة عبد الله بركو والتفاصيل.
3: جاء إطلاق الرسمي لحملة التواصل المتكامل عن التغيير سلوك الاجتماعي للمواطنين عشان محاربة الملاريا من بلدنا تشاد. والمناسبة دي سمحت لمنسق عن برنامج الوطني لمكافحة الملاريا محمد صالح إسحاق ديار لتأكيد أهمية الحملة والهدف من التوعية هي حماية المواطنين من مرض الملاريا.
4: سمعنا أننا مسيات دواء الكيماوي يعني بنتم للإيال أسمى سيبيز دا بوجو في البيوت بروشو الدواء الكيماوي دا كل عشان ما عند درار سايد مواطننا دا ليحمي من الملاريا.
3: وكل عمدة بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله هج أن الحملة دي تدخل في سياسة عن الحكومة التشادية عشان اهتمام المواطنين وطلب من السكان خليه يساهموا في الحملة التوعوية لمريقين مرض البالي من بلدنا. بعد ده شارع الكلام وزير حان الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كلم في الجهود الكبير القايد يلعب الحملة في توعية المواطنين بخطورة البالي
5: توزيع النعموسات ما مشكلة، لكن تربط فيها ده بالمشكلة. المرض ده ما عنده حدود، واليوم مرض بقتل الشاهدين كثير ده إلا الباليديسم. أي واحد تحمل مسؤوليته، وده يدخل في تنفيذ سياسة الرئيس المشير محمد إدريس ديلي إدنو. ونحن قاعدين معه دائما وأبدا، نطلب من الله سبحانه وتعالى عشان يساعدنا على أساس نستمر في التوعية لحماية الشعب بصفة عامة.
3: نذكر بكونه في نهاية عن المناسبة سلم وزير حن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رئيس الصليب الأحمر التشادي خالة أحمد سنوسي مجموعة من اللوحات وإعلانات صور للتوئية.
1: فاطمة عبد الله بوركو سولينا الريبورتاج. الوزير التجارة والصناعة قبلو فانغا ماتيو كان أندمس فجر البداية الخدمات الدورة رقم 3 انت الموافقة في رياضة انت الأعمال اللي كان نظمها بيت رياضة انت الأعمال هنا في العاصمة الجميلة في كارتيه مرسال. هجي هو حبيب عمر والتفاصيل.
6: أعضاء هنا بيت ريادة الأعمال القاعد في مرسال نظموا حفلة كبيرة هنت البداية الرسمية في النسخة رقم 3 من البرنامج هنا أطلت ريادة الأعمال هنا السنة سنة 2026. الهدف من البرنامج ده بدعم الشباب ليهم أحلام وعندهم أفكار ليوفروا لهم الفرص ويمكنوهم ويوجهوهم ويساعدوهم في التمويل ويدعموهم في الأفكار دي ليحققوها في أرض الواقع. المدير هنا بيت ريادة الأعمال القائد في مرسال جلال مؤمن قال المناسبة دي بتمثل أول حفلة رسمية نظموها في احتياجات المستفيدين من خلال شاركينهم في الدورات التدريبية اللي كان قاعدين بنظموها في جانب هنا ريادة الأعمال كم من جانب وزير التجارة والصناعة قبلو فانغا ماتيو وقت ما فتح رسميا الخدمات هنت البيت هنا ريادة الأعمال القائد في مرسال قال مكنين هنا الشباب في ريادة الأعمال ده بيمثل استجابة حقيقية في الصعوبات هنتم القاعدين بواجهوها وده من خلال تمويل الأفكار لحل وحقيقين المهارات هنتم ويشجعوهم لحد يلقوا فرص هنت الأمل. قبلو فانغا ماتيه قال دعم الشباب في ريادة الأعمال ده حظ وطني ولي أهمية كبيرة في جانب التوجيهات الرئيس الجمهورية وبتدخل الأولوية دي ضمن الخطة الوطنية هنت التنمية تشاد كونكشن 2030.
1: ريبورتاج سوتا ومدد فوق الزميلة حج حوا حبيب عمر. فاصل ونواصل. في أخبارنا انت الجواجر برا المندوب الأمن الحكومة في جمع إقليم أنا إريدي صباح جنرال انقروم تي إلي كان زار المبنى هنا السيجي الإدادية هنا إيتو عشان يعرف كمان الصوبات هنا المبنى ده وأيضا الصوبات هنا الأمال والمدرسين والطاقم الإداري وبعد ده كمان سوا ملمة مع السلطات المحلية عشان يناخشوا الموضوع هنا جراينا البنات في ديبارتما هنا إيتو وقت ما خلاص كمل من الملمة كمان المندوب الأمن الحكومة في جمع إقليم أنا إندي سبانجر همتي لي كان أكلم للصحافة خلينا نسمعه.
7: نعم جماعة شفنا سبادة نعم لكن شغل ميم لنا ده
8: خلام هنا بنا هنا لكل
7: من سيزم ما سنكم سنة الجاية ده سنة آخر كمان نبود شيء ونوصل عشان شغل جبنا ده
1: غرهمتي إلي المندوب الأمن الحكومة في جمع إقليمنا إندي صباح سميتم في ميكروفون راديو تشادل كان مدلل الزميل عباس بكر مصطفى في إيتو. في إقليمنا دار وداي الألمن الخريف بالهين يا أخر وبدأ بتأخير وبعد ما بدأ كله ما منتظم قاعد بزبزب اليوم ألم فيه أسبوع ما فيه شان دا جاب خوف للمزارعين بالنسبة للإنتاج وطمع للتجار اللي كان خلاص زادوا الأسعار هنا المعاش في الأسواق وهموم هنا المواطن هنا تروت خلينا اسمه بات من المواطنين.
9: هسا اليوم قاعدين شهر 8 يوم 25 اليوم مشينا أسط الخريف كله فت هسا دوت التراب قاعد دوت هسا حاليا ده ما متير ما يعجزنا هسا كده كل يوم نخدمه ونشوف الله سو عنده صعوبات هسا خريفنا
10: السنه ده خريف ده الشيء كما ما مثل انا اول
7: داري لنا انقاص
10: هسه حاليا الغلو هي دي 105000 و 105000 ده ما بتلقى
11: اول ده في السوق ده 20 30 40 شوال بيجيبوا هسه حاليا ده انكون وقت كان يوقف ده شوالهم كلهم بتلقى في الوتير
12: الحاله دي هي خطير عشان المي كشفنا كسنة كمثل مثل السنه ده ما شفنا بيجي شهر 8 بس المي ما بصد كان صب كله بكان بكان وشيا الوم البوست بالبيومتريك كي بكان الناس كله كي قاعدين ده يا تو اي ما بوست ده كي الكانتيتي الدله ده كي ناقص بس دونك انينا كلنا الناس الحكومه ولا الشعب ولا شو خلينا نوقف الناس خلي صوز راسي فيها عشان نمرق مننا التعب
1: آخر خبر أخبارنا الرياضة الفيدرالية التشادية انت التايكوندو كان نظمت البطولة الوطنية انت التايكوندو للناس الكبار ده في استاتنا الدقيل هنا في العاصمة الجميلة في فيتي ماردوسما وهي كمان بطولة بتلم كل الرياضيين الجو من الأقاليم نتشات في اليوم الأول كان بيجي منافسات بين اللاعبين التايكوندو واليوم يوم الآد كمان تكون المباراة النهائية في استاتنا الدقيل ده يوم 30 أوت 2026 سانوي كوين كريو الساعة 8 وتقريبا 27 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا تشاد دي نشتغل أخبارنا اليوم فجر ونذكر الفاتاتهم كمان نذكرهم بالعناوين رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير لماي حلينا في لواندا من أمس يوم السبت ده عشان يمثل كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو في الملم رقم 21 الغير أدية عن الاتحاد الإفريقي اللي كان مخصصها في تجول الآلية هنت الوقاية وحلينا الخلافات في إفريقيا نائب هنا رئيس الوزراء ليمان محمد في مدينة أمتيمان في مهمة رسمية ودرج المندوب الأمن الحكومة الجديد في الإقليم أحمد تشواه روزي وسوى ما لما مع الطاقم الإداري هناك والوزير الصحة العامة ولقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كان أنت البداية الرسمية عن الحملة التتوية تخص تغير السلوك والجهاد ضد المرض البالي أي الملاريا شكرا لكم انتم القاعدين تتابعونا حاليا من مدينة أمتيمان ومن مدينة أبشي ومن إيتو ومن أي مكان بواسطنا راديو تشاد دي نشر الأخبار كان جهزوها أسرة التحرير فاطمة عبد الله بركو في تخرج نجا وبيبا عمر وقدمت عليكم ما أنا جمال عبد الناصر شوقي غيروا أو أرقدوا بأفي وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد

مستمعينا سماعة راديو تشاد، نوقف الأغنية الجميلة عشان أقول لكم البلاغات المفضلة. بلاغنا 40، محمد شايب، أبو بكر شايب، حسن إدريسة، رمات صالح، هارون صالح، بلام رمات جدة. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون صدقة هي للأربعين يوم هنا المرحومة أمهم أم أبوها بيت بورو. الصدقة دي بسوا اليوم الأحد في هيلة عمود الله النقا اللي هي بلام رمات جدة. بلاخنا وفا رمات خاطر جبرين رمات صالح موسى بلام خلاص وداء علاج عبد الرحمن بكر موسى أحمد صالح بلام حسين جدة بلام نصيب شورة شيخ عيسى حسيني محمد تاج الدين في هرنجاجي علاج حسين جبرين بلام سيد محمد اللوان حسن الجد اللوان كمسلم جابو معلم أجيد محمد عائلة معلم بشارة في البيضة عائلة معلم التجاني في نجمينة عائلة رخيص في دقوي آلا دوغون باري في نجمي آدم هارون في مرمي عائلة دناء أبو نطير في نجمينة عائلة أمر سيد في نجمينة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البنسيت الخزام ولاد بيسي البنوائل النولة السلامات ولاد راشد والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمهم وأختهم إيدي جدة ماتت أو الأمس الجمعة وسرغة تبقى اليوم الأحد في هلة الفرش اللي هي البلامة خلاص ودعا الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات إن الوفا علي سمعين بلامة جبرين هارون محمد هارون محمدية حسين عبد القادر خالة بيبي هارونة بيبي جبيرونة الشيخ أبو بكر بلامة محمد زين بشارة الشيخ محمد برنو الحاج أمرو الشيخ برلي إدريسة جبرين ولا جورو بلامة أبالي اللوان كشلة الندنيني اللوان هارون أبالي بلامة عمر رمضان أبي كيري ود السلطان جوجة إدريسة الحاج حسن شايبو أزرق ولا جورو إيسا إدريس آدم بلام حسن عبد الكريم بلام حسين رامات بلام كايلة فكي بلام عبد الله حسنة بلام بكاكا اللوان أنبياء في واسي بلام عبد الله في بوشة آدم ولا خاطري عائلة عبد الله التكين الشيخ محمد ترمى الحاج بابا بلام محمد أحمد بلام عبد الله حسنة حسنة ولد الفتو بلام موسى التكيم بلام محمد بشارة أبكر جوبالة آدم حسين بلال الحاج جيمي كاكا في مطبخ لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي البعيدين والقريبين بوفاتنا أمهم وأختهم جيمي بيت آدم ماتت أولت الباري يوم الجمعة وسرق كمان تبقى اليوم الأحد في هلة مطبخ إلا هلة بلامة هارونة أحمد الحال الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. عبد الله حسيني بلام مباري رمضان بلام بشارة موسى الشيخ عبد الرحيم بكري الشيخ بيري هارونا القاضي محمد إيسا الشيخ مكايلة مومن حسن دنا دنقس بركة وأبا بركة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل النجات والكامرون أهل البعيدين القريبين البر والداخل بوفاتنا أبوهم وأخوهم حسيني محمد صالح مات أمس السبت وسرغة تبقى اليوم الأحد في ساقور هل التبلامة أمباري رمضان أنا هل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخنا 40 الشيخ محمد هارون الوكيل بلامة جبرين هارون دريسة ولا أخي عبد الله جرمة بلامة الحاجة جبرين وبشارة الشين مبلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكونه السرقة هنا 40 يوم هنا المرحوم أبوهم هارونة أنا المرحوم أبوهم الشيخ هارون عاشي تبقى أم باكر الاثنين في كارتيه أم بتا اللي تبلامة حسنة. واصل بالبلاغات آدم حسيني الضي عائلة آدم قنبو بشير عائلة أبو التيمان عائلة موسى حسن بلامة جبرين دلقاء عبد الرحمن الزريبي علاج عبد الله أخي أحمد توم جيمي شيخ مكايلة مومن محمد بشارة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا وليدهم قنبو حسيني الضي
مات أول أمس الجمعة في ليبيا وسرى كمان تبقى اليوم الأحد في متكون آلايا الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة دائما بالبلاغات إن الله وفى بلا محمد قنبو آدم قنبو بري قنبو أبكر توم رماد محمد صالح حسن محمد صالح عبد الله محمد صالح دلقي هارون كورة شيخ جدة والبوة دلقي دنمي ليمي دلقي أبقوجة محمد بلا ما بكسيري آدم بلا ما بكسيري آدم درما بلا ما هارون آدم الإمام يعقوب حسن عبد الله رقيبي بلا ما آدم عبد الله بلا ما محمد عمر بلا ما إدريس عمر بلا ما آدم دنا بلا ما دقشين دريسة بلا ما دريسة جدة بلا ما رمات حسيني بلا ما إيسا هارون الشيخ الفاص جدة بلا ما آدم قنبو الشيخ حسين بدرمان بلا ما دن إبراهيم الشيخ إبراهيم ماكولي محمد آدم عبد الرحمن أبكر بلا ما رمات قجة بلا ما محمد جبرين بلا ما كوجة أكروف بلا ما دريسة دوغال الشيخ فريس مومن بلا ما عمر محمد الحاج أحمد محمد قرقم بلا محمد جبرين بلا موسى بكر الشيخ محمد بكر بلا مجيد الشدرة الشيخ جبرين أبو الفات آدم عثمان في غرغوموتو بلا ما جبرين ساري وهيدي الشيخ دريس بكر بلا مجيد بشارة بلا ما رينين قبتو بلا ما أحمد رمات في منجلقي بلا محمد أمباري بلا مجيد جرات خالة ولد السلطان عائلة قنبو ولد السلطان بلا محمد أمسمك بلا ما عبد الرحمن أمسكر وبلا ما إلي لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بنيتم أسالية جدا محمد صالح ماتت أمس السبت وسرقة تبقى اليوم الأحد في هجيليج مرير اللي هي البلا ما محمد قنبو الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة آخر بلاغ بلاغ نوافة بلا ما جدا صالح الوكيل أحمد إدريس حسن صالح قنبو صالح التوم صالح بلاما هارون إدريس رقيب زرقة اللاكي هارون داود حسن عبد الرحمن عمر محمد إبراهيم محمد بشارة الرئيس محمد رمات الهاتف جبرين رمات المعروف بشرتي أبا جد الطاهر مليم عبد الله الشيخ السنوسي وعبد العزيز خير الله لوم الحزن ببلغه لألوان جبرين دونغوس وكل جمايته ألوان فليجي أسنة وكل جمايته الأوان أحمد عبد الهادي وكل جمايتة الشيخ هارون عمر وكل جمايتة بلاما دريسة جد وكل جمايتة في الدريدر بلاما جبرين توم وكل جمايتة في مدرسجي بلاما آدم وكل جمايتة في الدليبي بلاما جد صالح وكل جمايتة في الهسينية بلاما جد عبد الرحمن وكل جمايتة في البيضة بلاما حسن عبد الله في أم القرص مامون آدم في أم القرص بلاما هارون دونغوس عبد الرحمن في تولوس بلاما مكايلا في التومات محمد مكايلا في التومات الشيخ جبرين إما في ماتشي بلاما عبد الرحمن ميمالا في خشخشايا بلاما محمد أبا جدة في ماتشي بلاما عبد الهادي وكل جمايتا في متكوس الشيخ دينا صالح في الحواير بلا ما أحمد محمد في قليلي بلا ما محمد جدة في خزوكي بلا ما حسن آدم في حرازة بلا ما النايم في الدبة دينارة مات وكل جمايته في بقوية البروفي جدة عبد الله الشيخ إبراهيم ماكولي الأج جدة الكيتشمبو ديبيتي بشارة شنكو آدم ماكوزي الحاجة شدة وكل جمايته في نجمينة بلا ما قوتي وكل جمايته في البلبوط الشيخ أبو بكر وكل جمايته في الرنيا صالح جيمي وكل جمايته في عمود الله الشيخ إما ولا سمعين وكل جمايته في قجية حمر القوز الشيخ حسن آدم وكل جمايته في رضينا عبد الكريم وكل جمايته في الكرينيك جبرين بشارة وكل جمايته في نغاتويا الحاج صالح القوني وكل جمايته ولكل الأهل البيدين القربين البر والداخل وخاصة الأهل الحمادية الأصالة أب خدير البنوائل بوفاتنا أمم حج خديجة ألي ماتت يوم الجمعة والسرقة كمان تبقى اليوم اللي أهدت في أوجو اللي هي البلامة صالح المرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 8
وخمسين وثلاثة دقيقة في استوديو تروى هنا في غاديو تشات نمشي لمكنة الفن مع المهندسة ساوي كيوان كريو كابين تكنيك.

مسلمين ومسلماتنا راديو تشاد في كل مكان ساعتيزا سوا سوا دل وقت تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسورت ديزوريتير طلب المسلمين تقدروا تلالوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشاد تأرنتي تنادوا بنمرور التليفون واحد عشان تسلموهم بأبل 61-53-53-20 61-53-20 منطوق نمرو التنين تكتب رسالة فقط ما عند اتصال ما عند أبل 66-24-15-89 66-24-85-89 تيغو 93-33-24-14 93-33-24-14 أكتب رسالة بالعربي النورمال والفرنسية العديل وأنينا نترجم لكم الساعة 10 سوا سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم ده كله كيف بخدمنا في مكنة الفن بشيل الأبلات والأغاني انجينير بلاي ساوي كيوان كريو في مكنة الفن جهز البرنامج وبقدم لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض الساعة 9 ودقيقتين في استديو أنا راديو تشاد نمشي نسمع أول فاصل غنائي ألو ألو سيد خليفة هدية خاصة لكل الناس اللي حاليا جاهزين وقاعدين برجو الأبل بعد 3 دقيقة نشيلوا الأبلات هنا المستمعين في 23 ولاية كم تكنيك

0: Allô, Radio Tchad. Allô.
1: Allô, assalamu alaikum, Saïf
0: al-Fatah. Adaba Jamoro, Adaba Nair, Amben Makka ou Al-Jazair.
1: Non, je ne sais
0: pas. Raïssa al-Muslimin, à Radio Tchad. ما شاء الله تبارك الله ما قصرت اها تقول لي صباح الخير يا جواير الشمو ادم
1: قبل كل شيء نقول طيب صباحيه واغى السعيد وراها سعيده لك انت وكل اسرتك
0: ايوه
1: وللمهندس الرباطاني معاك
0: سويك وان كريو
1: عزيزتي تحياتي لكل المستمعين والمستمعات وخصي منهم للذكر الخال العزيز المحترم البروفيسور جبير حسن محمد من مدينة ديسورو وزوجي تهارة مسكيليك أبا وإيانا الزهور وجواهر وتسليم وزياء
0: أيوة
1: تبارك لي أحمد أبو سريكة تبارك لي محمود دسر أحمد
0: أيوة
1: تبارك لي أسرتي الكريمة أسرة مسمجة عن مجال لتسوير البلد تبارك لي الرئيس مريم آدم عربي ماما فاطمة القدم
0: أيوة
1: أحد جاه الدين هيشان
0: أيوة
1: شيخ جيرات إدريس عبد الرحمن من مدينة قصر الكامرونية سكرتير جنرال أبو موسى عمر محمد بطر الدين زمزم سليمان السكين
0: أيوة
1: تبارك لي مستمعينا أنا مدينة مندو
0: أيوة
1: تبدأت من دراجة لكم ليس المسكين ولتحدي المعقر السيديسة لأخادة المسكين
0: أها
1: تبارك اسمهم مقاهم أحبانسا كلمة مقاهم اسمهم مدينة مثلا عبد السليمان
0: أيوة
1: كنتر يتكتبين
0: نعم
1: أمير أحمد أمير لهم بيت العمود
0: أيوة
1: تبارك
0: أيوة
1: أمير أكثر في عبد الرزاق لهم بدن في أغنيرة معاية داود سريع منصور أغسر ما جرت يا قاسم
0: نعم وأخيرا جواهر الريزو تابع جواهر إن شاء الله تنادينا للتاني مرة شكرا كثيرا 60 و 50 و 53 و 23 يعني في خدمة المسلمين غادي تشات في 23 ولاية صباح الخير لكل الأجهان الأونما من دي جي لاتي بلانتون السكرتير دي جي سي ألو غادي تشات
2: ألو السلام
0: مرحبا يا تومانو من وين
2: مرحبا سلام كيفكنا
0: أوه النادم الكبير السلام الكبير وزوجي تابسي لابي من كارتيه هلو لكليرك فضل أخوي الحمد لله
2: نقول صباح الخير لك انت وأسرتك
0: اها
2: صباح الخير لابتي لابي وأسرتك
0: ايوه
2: صباح الخير لطاير احمد
0: اها
2: صباح الخير لعشت احمد
0: ايوه
2: صباح الخير لمريم حسن
0: نعم
2: صباح الخير لجارتي على ريما ونقلها بكاسة
0: في الديزير نعم
2: صباح الخير لمحمد آدم وأسرته
0: أبدي جيني سلمنا كثير
2: أبدي جيني جاي كل جواير الشماء آدم وأسرته كل جمال الزمال أبا من

0: مرحبا يا تمان، ومن وين؟
1: بارك الله معك. جد أحمد.
0: جد أحمد من وين أخوي؟
1: من مندو.
0: من مندو بكان القرص بكم دو. أيوة جد أحمد تفضل.
1: صباح الخير، نقول لأنت وأسرتك
0: مرسي،
1: ونقول صباح الخير لأمي كلثوم وعثمان،
0: الله يخليها لك إن شاء الله.
1: اللهم آمين. ولعبي أحمد يوسف،
0: وكما ربنا يحفظه لك. أيوة.
1: ولقراها جميع مصطفى، ونقول بقرة ودروا الله يجمعهم ليها.
0: أيوة.
1: وللإخوة يونس حسن من دوارة زنا.
0: أيوة.
1: وسليمان محمد من دوارة زنا.
0: أيوة.
1: علي موسى من دوارة زنا.
0: أيوة.
1: يايا محمد من دوارة زنا.
0: نعم.
1: محمد عثمان من دوارة زنا.
0: أيوة.
1: عمر إدريس من بها.
0: أيوة.
1: وما ننسى يعني صحابين نكات عامة وخاصة لمحمد سيد دقاش عباشة.
0: نعم.
1: وما ننسى الإخوان كل البعرفون
0: يعني أنا كمان ما نسيناك أنت جدو وكل أسرتك والوالد والوالدة وكل المسلمين اللي قاعدين يتابعونا من لغون أوكسيدانتان. نقول لكم بونجور دبتي راديو تشات. شكرا كثير. الرئيس كلب ولا برغزال ديامانوار حسين هارون كله من منذ. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد 60 و 50 و 53 و 23. ألو
2: صباح الخير.
0: صباح النور والسرور.
2: من ربك يا أخي جمال عبد الله.
0: جمال عبد الله من أمدرادر هلي تلقادر.
2: نعم.
0: قال ما بسكنوا إلا التجار، يعني ما تجار مساكين. أيوة
2: سواري إن شاء الله.
0: تفضل أخوي.
2: صباح الخير للوالدة.
0: أيوة الله خليها لك. نعم
2: إن شاء الله. وللأخوان وأسرة الخضرة.
0: نعم.
2: وتحية صباحية للأخ أبو سميرة.
0: أيوة.
2: والأخ ورد.
0: أيوة.
2: وعبد الله.
0: نعم.
2: وجميع التجار من مدينة الصحيح.
0: أيوة.
2: ومعنا الأخ آدم.
0: نعم.
2: وعبد الله آدم أرض المعروف بأرض التوران.
0: بوسنتين
2: ان شاء الله
0: محمد حامد. نعم. شكرا. ميرسي سلمناك انت كثير وناس ابشر كلهم ان شاء الله. محمد حامد اصاب الله بوسنتين. نقول لك صباح الخير. محسن يونس محمود الى راندي كامينا. كوميسار سنتاكيل. مريم جيتو. جيتو محمد بارك كامينا بشر. كلكم نقول لكم صباح الخير. ناجي مويس من بنغور. انا سلمت كثير. الناس بكرة سلمناكم. ألو صباح الخير.
3: وعليكم السلام. أتجاني شهر رمضان.
0: مرحبا يا تمان، ومن وين؟
3: أوكي ما جيب دولار من حارة جميزة المر.
0: جيب دولار من حارة جميزة المر. أنتوا دول ماكم فوكاسيون تل إني أودي لكم أسكر انترفانسيون ميليتر.
3: كم ماشي
0: فورس انترفانسيون رابيد. ها ما قاعد تشاركوا في راديو تشاد.
3: قال نشاركوا الخطفة بقاي جاسينا
0: والله. زين فضل أخوي تقول صباح الخير يا تو.
3: اوكي قبل كل شيء نقول تيه صبايا تيه لخير لك انت وكل اسرتك. شبابنا كعرفوا الاستفاق انه الفرزاء علي عبد الله وجده مالي ابراهيم جده القوة جده محمد وجده بسارة.
0: كعرفوا الرقاية داسة والاستفاق ده مشتة
3: والله موجودين انت برو مشتة 100% قاعدين والله. ايوه ويناك حسنا كعرفوا الادم جده ويناك عرون جده من بامه وكذلك رمضان قادر ناني مديح ماله العالم ويناك بسار رامي سواد الادم وطريق المساجد وآمد ناني مطير وآل يونس ناني ورو الله. وموش بزيني من انزنان السخير وشباب انا مشاق بزيب يا جبرين خير الله ومكايلة محمد وبدرهم موسى وطاير دوما.
0: اها
3: والدرماني سينك لاندمان والترزاق درماني نامي مديرنا ومسخلية نامي نترين وجيسة درمي نامي سيجيح وكيح وشعر نامي بجيسل بخاي.
0: ايوه
3: وإنه صاف نامي من ذاتي وإناك جلاج بكار المدينة بسكين والنور تاكسنان بالبسل بجيبت سيرة ذكر ومسكين هارون عبد الماج فرون عباك جيدي بسيرة ساكن أصلا نامي نسل قرنقا.
0: وأخيرا
3: واتو غادة مالكاج من ستر ذريعي واندماء مستمي في الأخير.
0: هلو غادي وشات.
4: ألو صباح الخير يا جراد تجاني.
0: مرحبا يا معنا.
4: ما جدا مالا.
0: جدا مالا فضل أخوي.
4: أوكي كل شيء نقول تحية صباح أو تحية حلوة لك وكل أسرتك المخلص ربطاني ما.
0: نعم.
4: إنه ما ننسى كل شبابنا كارفور اتفاق العراسي مع علي الله إبراهيم جدا بشارة بيز دولار عبد الرحمن محمد علي محمد جدا محمد جدا بشارة رحمة
0: أيوة. ناسا ما ننسى

0: لا ما لا بلا جنة دلقة دجال رخص ما مجدة آدم جدة من تامر جدة كرفو هارون جدة غنباء بكر هنا كشباب أنا فوات على رأس بشارة كماز وكذلك على آدم من الضباء شريف أبدالله من تاج الأفن بتاع وحلت هارون مسائل محمد.
1: وأخيرا
0: وأخيرا ما ننسى عبد الرحمن سنك لأندمان انترناشنال بكر غالا بكر سنة فنور آدم تا.
1: شكرا كثيرا لنا كمان ما نسينا كنتوا الاثنين وكارفور استفاق وكل الناس نجم مثل المر نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد أبسيطة مدام ديليغي سخار عبد الرحمن محمد إجلا من جنيفور نقول لك صباح الخير إنتي وإيالك وكل المسلمين على جنيفور ماجور عدم قوشي وزوجته حجي فاطمي ألو غاديو تشاد.
2: ألو السلام عليكم الكرام فير أبتتاني مستر رمض.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يأتوا معنا ومن وين؟
2: معك آدم جبرين من المردو.
1: آدم جبرين من المردو يوا تقول صباح الخير لأتوا آدم.
2: نقول صباح الخير عليك انت ولكل اسرتك
1: لما
2: تسربتني معك.
1: اها
2: صباح الخير لاخويا يايا هناك من الموزي.
1: ايوه
2: كابتن جعفر هناك من دقيا وفاء بكر عبد الله بكر.
1: نعم يا بروبلم مشكله انا ريزو ان شاء الله نادينا ثاني مره. عبد العزيز عمر وادي من مدينه دبشه. اسماء فيصل عبد الله وادي من بوت البقر. حجة توريا خديجة إدريس من باب المدينة. محمد عمر إدريس الإسكندراني الدكة التالي الفرارج وأمينة هناك من مدينة كسري ما لبا كمان من مدينة كسري. ألو غادي وتشاد.
3: أهلا سيطان تجاري سير رمان.
1: مرحبا يا تمان ومن وين؟
3: ما أبو مرحبا من مونغو.
1: عمر أهبا من مونغو.
3: كيف حالك؟
1: العاصمة ولاية جيرا
3: وطوالب.
1: أها تقول صباح الخير يا تو.
3: صباح الخير
1: يا علي سالم. ايوه
3: صباح الخير لي جزر من بكين.
1: اها
3: صباح الخير لي جماعة مسيجا جرا.
1: ايوه
3: صباح الخير لي بوزي من مطاير.
1: ايوه
3: ولي أسرة مريم مطاير محمد.
1: ايوه
3: علي سلمتك كثير كمان.
1: شكرا كثير. نقول له صباح الخير للناس اللي قاعدين بتعمونا من مدينة بوكورو كثيرين مرة واحد. ها مدينة سار زار عثمان أحمد زار عثمان محمد حبيبت الكل وأخت الكل عشتها صب الله عبود. ألو غاديو تشاد. ألو ألو غاديو تشاد. ألو وعليكم السلام والرحمة. يا تو معنا هسك بعيدكو أختي. الو غاديو تشاد ياتو معنا. هرم السلك ابو من مدينه بوكورو دبابه. اها تقول صباح الخير يا تو حرم. شكرا. ايوه اها اها ايوه اها فاتت حرم ساوي هون كونتينيو avec la musique on arrête les appels وبعد ما نقبلوا كمان نقروا الرسائل اللي كتبوها لنا وبعدين نشيل الاتصالات عن المسلمين والمسلمات. جبرين نوح الوالي وزوجات الاثنين نقول لك صباح الخير من غاديو تشاد.

نوقف الفنان الكبير محمد علي دارسي. لا نقري الرسائل أخوانا الكتب كمان عندهم دروع عشان ما لقوا الخط ما لقوا اللين صراحة الناس كتار ما شاء الله. الناس بيحبوا راديو تشات وأني كمان نحبكم. صباح الخير جاني سير رمض أبيض معك المستمع عبد الله دنا آدم من كارتيا أنقب الشايب. قبل كل شيء بقول صباح الخير لي أنا ولسرتي وللمهندس ساوي, وصباح الخير لأبو الغالي دنا آدم ولأم العزيزة خديجة أب بكر. وبقول صباح الخير لأخوانا أب بكر دنا آدم, جبرين دنا آدم, هارون دنا آدم, آدم دنا آدم, حافظ دنا آدم, ولعبد الرحيم دنا آدم, ولأخواتها أجي عائشة دنا آدم, ولعائشة دنا آدم, ولحمرة دنا آدم, كويسي دنا آدم, ولحوة دنا آدم. وبقول صباح الخير لساسار شايب من أنقب شايب, وبتمنى لي الشفاء الله يشافيه ويشافي كل المرضانين من أنقب شايب, ولدليجي شايب جيمي من أنقب شايب, ولدليجي الكبير جيمي شايب من أنقب شايب, ولعبد الله شايب من أنقب شايب, ولمحمد شايب من أنقب شايب. وصباح الخير لطاهر درما من مشاقة, ولآدم الخاصوان توني شيشة, ولعلي زادود النعو, ولخرصة جبرين, ولعبد الرزاق المستشار عبد الرزاق البنون بدوي, ولمعاوية داود, ولصالح برما, ولأمر جبرين, ولدكتور حسن القولي من أفرق, ولصوت الذهبي جواير الشمو أدم بتانا صوت الذهبي كمان نزل لكم. لا شوف علي هارون, لحو إدريس, لأجيد دوغو, لنصر عبد الله, ولمنصور حسن. وصباح الخير لكم سير سنتقيل محمد حامد تنبون سنتي محاسن يونس محمود مدينة الأبشي الكمينة. وصباح الخير لحسين هارون من مدينة مندو, ولزهر ديامان نوار. وصباح الخير لجروب المسلمين غادو تشاد ونمال نزاز الموفق في الراس, القائد الطيارة الشوف البيلوت انترناسيونال تجاني سير رماد, وعاد سيد لكل تشادين في الداخل والخارج. شكرا عبد الله دنا. بونجور تجاني سير رمات, جو مابيل علي زادو دنو دو بي كارتيه امريغيبي. بقول بون ديمانش لكل الاعضاء من الجروب غادو تشاد ونما العزاز, وكل الاعضاء من الجروب حالك بس اهلك, ولجوائر الشمو, لطاهر درما, لعبد الله دنا, ولميمونه محمد ابا امريكا بي. شكرا كثير. بونجور غادو تشاد ونما. بقول اسم صالح برما صالح معروف اس بي اس, رئيسنا كافن يمينة بنكات. بقول لبون ديمانش لكل البرسونال أنا الأونما في تشاد, وكل الأعضاءنا كافن يمينة بنكات, خاصة لطاهر درما من مشاقة, ماجور سوريا حسن, ماجور سوريا قاسم, ولمنصورة حسن من تكرة, لإلياس بكر ألالي, جوائر الشمو آدم من أمريكيبي, لأوسمان ميقادي دوبيا امتيمان, لرندو كامينا محازي نيونس محمودي, ملابة من كسري, أحمد أبكر الدباي بريزان كاف النصر من أنقبو, لكشل رادي من جوجة من القوس, وما بنسى الجران فراتجاني سيرامات. شكرا كثير اس بي اس. صباح الخير جاني سيرامات. الاسم محمد حامد حسب الله, والد بشي. بقول أحد سعيد يعني لكل المسلمين, للملكة جواهر, أيوة, طاهر درما, خرصة جبرين, سمحة محمد, منصورة حسن, علي زادود النوم, محاسن يونس, زهرة ديامان وار, كوميسير سنت جير, سرسار شايب, مريم مجدة, عمر جبرين, كالتوم صالح, حرم السليك, أبو خرصة جبرين, عبد الله دنا, منصورة حسن, الأخوان. رسالة جابها المستمع الكبير أنا أبشي بون سانتي محمد حامد حسب الله. صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات. أنا راديو تشات بقول بزوف تحياتي لكل الطلبة والطالبات, أنا جامعة أنجمينة, وخاصة لجوجة مسار, لموسى آدم, فضل الضيفة والصيف. رسالة من حامد إدريس محمد من حارة أنقبو شهر 40. شكرا كثيرا. سلامات أبكر عمر بركة, سلامنا كثير أبكر عمر بركة, شكرا كثير. بونجور راديو تشات اس بي اس, قرينا لك رسالة. بونجور راديو تشات أونما, نفس الرسالة, رسالة طويلة اس بي اس.
Bonjour Tijani, les collègues Khatamin al Onama, les membres d'un groupe Nabas, Ijah Mohamed Ahmed Silva Chetti, Cheikh Anna FM Liberté, nous vous disons bonjour, mais nous allons tenir Tchadia. Sobar Kher, Awalan al Onama al Ouzaz, Sobar Kher, les Okhta Amjidat Ali Ousmane Namin Mandelia, ou les Akhou Abdullahi Burma, Ismail, ou les Akhou Jido Adam Mamin Bangor, ou Kaman, les Kulo Safin, Sahafi al Kabir Abu Treka, ولي عبد الله سلوس محمد كلهم من مدينة بوكورو عاصمة الدبابة حضرة ولاية حجر لميس ومساء الجميع سلمنا قانينا كمان وما نسيناك إن شاء الله. بونجور زكريا محمد بابا والله ما فهمت الرسالة كلام لا ما فهمني. بونجور لكل الشاهدين بصفة عامة والقوات انت الامن والدفاع بصفه خاصه وصفاء سعيد لصوص احمد من بوكورو وفاطمه احمد من دجيل زعفاي معانا تجاني موسى من بوكورو سامي سلمناك كثير انت وكل الناس انا بوكورو بونجور لكل الامي فورتين ان بارتيكولير وانا كليمات وكارتي جابليرو ومحمد زكريا فرج الله سلمناكم كثير وبلاتفورم انا كليمات نقول لكم بونجور دوبي راديو تشاد بونجور اناما C'est Mohamed Ali Adam depuis Bitkin. Bissalim Onkel Haga Goni Blama, Moussa Blama, Mohamed Saleh Dangote, Royana Blama, Bagoni Blama, les Umma Bineyo Abakar, les Akhou Abakar Adam, Zawjita Am Abua Bachar, Iyala Anwar Fatime Batoul, les Akhouana Mohamed Yusuf Adam, Alamin Adam, Nosur Ahmed Alifa, محمد أحمد أسد والشيف ديكانتو عرب علاوني في بيتكين وما بنسى عباس مدو وحسن إبراهيم وكل التيارات أنا بيتكين يعني كمان سلمناهم كثيرة تيارات أنا بيتكين محمد قرينا لك رسالة قبل شوية بونجور البرزنتاتير أنا الإميسيون بقول بسلم كل الكوميونتي الشادية الحاليا قاعدين بسموا الإزاءة مضى في البيان محمد يعقوب عبد الشافي شكرا كثير محمد يعقوب عبد الشافي سلمناك انت وسلمنا الناس اللي حاليا كلهم قاعدين بيتابعوا راديو تشاد المستمع تقول اسمها جاشي جيمي زكريا من كارتيه قوسطور تقول بون ديمانش لامها كلثوم محمد من شارع 30 متر وللبتيسر حقا اشتا جيمي زكريا والجراند سير مامي جبرين زكريا من شارع 30 وللبتيت سير حقتا نورا جيمي زكريا من شدر ثلاثة ولفضيلة بورما من أبشي ولدى بشير صالي ويوسف صالي وخديجة صالي وكتومة صالي وبخيتة صالي ومحمد صالي وما بنسوا الأكيب أنا الأنماء وتجاني سرمات شكرا كثير 61-53-53-20 أنا في خدمة المستمعين أنا راديو تشات الناس اللي بكتب رسالة بكتبوها في نمرو التليفون 66-24-15-89-66-24-10-85 وتزا تيغو 93-33-24-14-90-3-30-24-10-4 أما الأبل ده نمره واحد بس 60-51-53-20 صباح الخير أبا دمي وكل أسرة من شهر 30 نقول لك بونجور دي في راديو تشات

0: Fania Zed Emma Min Manara FM Fatima Ayano Mama Shabab Banana Brahim Barka Min FM 92.5 Anas Abdallah Abdurrahman Hinak Min Sajeri Udembe Min FM Mandela Allo Radio Chad
1: Allo Al Grand Frère Tijani Sher Ramad
0: Rege Aya Min Malmousi
1: Aïe
0: كيف حالك طيبة؟
1: نعم الحال
0: أها تقول لي صباح الخير يا تور أخي
1: أوكي قبل كل شيء نقول تحية صباحية لك أنت ولكل أسرتك
0: أيوة
1: وللمهندس أنا اليوم الروطانة معاك
0: أيوة
1: ولرئيس المسلمين جايرك شام آدم
0: أها
1: ومسارس أنت جين
0: أيوة
1: والله دلنا آدم
0: أها
1: ما ننسى هناك الوالد العزيز المحترم يا حلو
0: أيوة
1: زارة حلو مامي جبريل إنه محمد جبريل نزارة سافو زكريا سافو زكريا حلو محمد حلو
0: أيوة
1: وما ننسى هرم السيدة قبومي بوكورو
0: أيوة
1: أحمد أبو تريزا
0: أيوة
1: ومن بكي ما ننسى على الجسرية محمد الزايم سيدي حسين طاهر خديجة اسمه شنو زينب آدم مهل الشريف وخديجة آدم وحليمة مم النور مريم مم النور فاطمة مم النور مم النور براعيم مهيران وثمان وما ننسى إن الوالدة العزيزة المحترمة زارة مصطفى الجرانفري رشاقة أحمد حليمة يحيى هوا يحيى زينب يحيى بطول يحيى وحفصة يحيى ويحيى يونس ومحمد يونس والجراند أمير يونس حمطة خديجة حمطة وحليمة حمطة وما ننسى أسرتي الداجة وأسرة البرنو وبالصفة عامة والمسلمين ساقاتين بالصفة خاصة نتمنى له حصول الأمر
0: شكرا كثيرا ونتمنى لك نهار سعيد هناك في ملموسي رخية يحيى وكل أسرته
1: وما ننسى حابب محمد من بكين وأخويا جيبه من كربو
0: شكرا كثيرا صباح الخير محمد الصالي عبد الهادي ماما صالي بابا ير أبو الإيالنا صباح الخير بجفر الجلال حسين يحيى مريم أشير محمد خديجة ماما الطاهر السنية آدم محمد الزوارة نور الفائق رضية معروف مرة مريم عثمان الساكن زارة عثمان من شدر ثلاثة كل المحبين أنا غادي وشات 60 و 50 و 53 و 23 ألو غادي وشات دما قمري هي ترى هرم سخيري ده تجاني سرمت قمري لقى في منارة هناك أيوة ها تسلمي يا تو
2: سلمت ماما جواي
0: أيوة
2: بنتي نجا ساسا
0: أها
2: بنتي ماما أمريكا
0: أيوة
2: هاتي مدارة مؤمن عزيز
0: أها
2: على علاوة
0: أيوة
2: لمت أنا بروب راجو شاد أنا مالك الزوز أنا مالك فكر راز المجلس فرنجان شترقات تربة جاس
0: كيوة أها
2: من منظر الإن أبغالي وايد
0: أيوة
2: سلامت رزق أبتكين
0: أها
2: وسلامت أختي ما شاو أخي عمر أختي ليلة
0: أيوة
2: سلامت تنكين على ما تلقى بوي يا لزور وجار وسنو مبيات
0: أها
2: وسلامت خالي جبرين حسن
0: أها
2: وسلامت مامو قصر أمات
0: أيوة
2: وسلامت طائر جرما
0: أها
2: على مرخصو
0: أيوة
2: وسلمت ماما الزايف
0: أها
2: وسلمت كاكيتي عرم كاكيتي جوار سنتين عرم
0: أها
2: وسلمت سخارة ماما موسى
0: وأخيرا
2: وسلمت رزق السكين
0: وأخيرا يا تو
2: وينجو مستمع
0: هاي ترى ألو غادي وشاد ألو ألا مرحبا أمريك بي
3: لا لا أخوي أنا
0: ما شاء الله تبارك الله الحمد لله لو مسمين صوتك ميمونة محمد أبا المعروفة بأمريك بي مستمعة قديمة وكبيرة أيوة فضل يا أمريك بي
3: يا أخوي سبع الخير اسم محمد أبا بدون إنفراج
0: أها
3: على راسي مع راس محمد ألقى اسم محمد أبا
0: أها
3: أقرأ محمد أبا
0: أيوة
3: أتمنى أشوف الآدم الواد الأسيب هالجفاف
0: من أيوة
3: الله يشفيها
0: آمين وكل المرضانين إن شاء الله آمين شكرا أيوة
3: تجاني سر مات
0: نعم
3: من كلمة
0: أيوة
3: آدم محمد بنان أشوفهم بجلد زيطان
0: أها ايوه
1: رئيس القبيله بيقولوا منزل الانف.
0: اها
1: بنيت على حرم قاعدي.
0: اها
1: الجراحي اصلا الرئيس من قبيل.
0: ايوه
1: الجراحي فريق قاعدي زاره الدنوب.
0: نعم
1: الجراحي فريق طاير برما مشتاقه.
0: ايوه
1: الجراحي فريق جحتيل موسى.
0: اها
1: اتمنى الشيخ قاعدي للزميل الجحتيل طاير.
0: شكرا كثير ميمونة أمريك به، نتمنى لك إن شاء الله نهار سعيد. الله بشفي كل المرضانين، المرق والسوق ما شوفت رزق، الله ينطيهم الأرزاق الكويس إن شاء الله. الفسجين الله يرفع منهم الحنبول، والمسافرين الله يرجيهم ويوصلهم بالعافية. ألو غاديو تشاد. صباح النور والسرور، يأتي معنا من وين؟ حجة توريا من حارة دقيلة زعفايا. فضل يا ماما تقولي صبر خير لي. هاتو شكرا.
4: المهندس ربطاني ما
0: اها
4: مين القاضي علينا ماما بدنو
0: اها
4: جران سير ما يعمل
0: اها
4: جواير الشمو.
0: ايوه
4: حجر عثمان رمل عثمان ماما سعر عثمان طاير بوم الشاقة.
0: ايوه
4: جبن خيالة.
0: اها
4: عبد المطلب بشير عبد الله عدم بوسى.
0: اها
4: ومعنا كل المستنين
0: أنا كمان ما نسيناك يا جيتوريا انت وكل اسرتك من دقيل زعفاين. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. صباح الخير لكل الجورناليست اللي انا ما غادي تشات تيلي تشات برودكسيون انفورماتيسيان كاميرامان كلكم. نقول لكم صباح جميل الفورس انا الدي جي سي في الاونما ناس الانترتين الاب بي اس كلكم. نقول لكم صباح الخير. الو غاديو تشاد.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا يا تو معانا ومن وين؟
5: باقي دولار ثاني مره من حاره الجنيزه.
0: ايوه تفضل دولار.
5: طب كل شيء نقول طيب صباحي لك انت وكل سيرتك.
0: اها
5: الجراند فرور علي عبد الله ابراهيم جده محمد دربه جده ماله وجمه هارون وهنا جده محمد جده بشاره وعبد الرحمن محمد.
0: ايوه
5: هناك عبد الرحمن حسين في الاندمان ومثلين من الترون البكر خال البكر الشنب النور ادم فسنان جدي قلبه جدي بيتريس ذكر محمد حسين هارون عبد الناجي ترون البكر من الجدود دكتور ساكن حسن هناك من كل بنقا.
0: ايوه
5: التوم ادم القاس هناك من ستر زيرقي علاج زكري هناك من مدينه بكين والنور ساكسمان ورخيه هناك من المهدي. عبد الله بكر حسين هناك من دانون وكابتن جعفر هناك من دقيقه والبو ورمضان قادر هناك من مديخ محاول العالم.
0: واخيرا
5: ما ننسى انا بشير من جد من طلب بشير وما ننسى كل المستمعين والمستمعات.
0: شكرا كثير. انا كمان نقول صبر خير. وين شيف دكاري موسى حسيني ما ابا ما سمينا كلاندومان ما سمينا انور ادم تاكسيمان طاهر درما انتوني شيشا اشوف علي هارون وكل اسرته. نقول لك صبر خير من انبتا هو إدريس. نقول لك صباح الخير. أصيلة تشادية 100% ما هي أجنبية. سادية بكر فورما إكزاكت نجمينا بين كات كات فوا كات. نقول لك صباح الخير. 60 و 50 و 53 و 23. ألو غاديو تشاد.
6: ألو
0: مرحبا يا تو معنا.
6: أنا جيري معنا جيري.
0: نعم
6: هذه جيري.
0: من وين؟
6: من جاية قدر.
0: اها تسلمي يا تو ماما.
6: تسلمي جاية سرمات.
0: ايوه
6: تسلمي يا
0: تو مامي.
6: نعم
0: كيف حالك كويسة؟
6: لا
0: اه سلمنا الناس انا جاي ما قدر كلك. اها
6: يسلم
0: رفيع. ايوه
6: يسلم ابو ابراهيم مامون ابراهيم.
0: اها
6: انا وهارون.
0: ايوه
6: ابراهيم.
0: اها
7: أهلا
0: إبراهيم،
7: إبراهيم.
0: سلمناك كثير مامي أنت وكل أسرتك وكل المستمعين القادم بتابعونا من جامعة خدر. بونجور سي جزارة آدم خرس هارون من ديجيل سافايس، سلمناك كثير إن شاء الله، شكرا.

0: نقول صباح الخير للديليجي بابا محمد رمضان ابيض من كارتي كليمات دكتوره سينا سبرو زوجته نجمه احمد ابيا يا كنا معروف حسين عبد الرحمن يعقوب هناك ما زوجته فاطمه جنبور ماجور غوشي موسى غوشي وزوجته اشوفا على راديو تشات
1: الحمد لله
0: يا توما انا من وين
1: ابراهيم توصل من بوكورو
0: ابراهيم توصل من بوكورو دبابا
1: اي نقول بوند ما يجي لكن توزر نقول المهندس الرفسان معك
0: ايوه
1: ونقول صباح السيد ناقل بابا يا روح بليال وهسني عادم وحريقه محمد طاهر ومريم الشاير
0: ايوه
1: ونقول صباح السيد ناقل يا علي محمد
0: ايوه
1: ونقول صباح السيد جواهر الشموس
0: اها
1: ونقول صباح
0: سعيد
1: من الهدف نعم ونقول صباح سعيد من الهدف نعم ونقول صباح سعيد من الهدف نعم ونقول صباح سعيد من الهدف نعم ونقول صباح سعيد من الهدف
0: نعم
1: ونقول صباح سعيد من الهدف نعم محمد الكبير ورابي يوسف
0: واخيرا
1: وأخيرا نقول
0: عاشي ونيجا
1: وعاشي
0: بنيو دلما الزمين كله دعوه شكرا كثيرا نقول صباح الخير لعلي محمد عدود هناك مراسلا غادو تشات تلي تشات من تكنا ما سكري نقول لك صباح الخير دلقى محمد إيسا من هذا إيسا لقادم إيسا من هذا ساكن دلقى محمد يا من جنبور دو دلقى محمد حامد محمد موسى الحاج الغوني وزوجات الاثنين الغوني مولا بكر وزيت الاثنين من قلمي ومن جنبور اجي كاكا الو غاديو تشات
1: الو صباح الخير جرافريت جاني سرمات
0: صباح النور والسرور يا تو معنا من وين
1: الحمد لله علي هيرو مساجيري
0: علي هيرو مساجيري تفضل اخوي
1: صباح الخير لاسره تجاني سرمات
0: ميرسي
1: دم رازيه يا بكوتو
0: ايوه
1: حسن طاهر خزالي
0: نعم
1: سني سيد اما
0: اها
1: مريم الشاعر محمد
0: ايوه
1: هو ابراهيم سيد
0: اها
1: علمين بني بكر
0: ايوه
1: الذكر بكر موسى
0: اها
1: الياس بكر الالي
0: ايوه
1: مال ابا من كسري
0: نعم
1: جراسر راجع بسدر امام مكايدا من سويسرا
0: ايوه
1: ومن اسا كل الكافات
0: ايوه
1: على راسو 94.5
0: ايوه
1: 92.5
0: اها
1: 92.5
0: ايوه
1: 96.3
0: نعم
1: 97.9
0: ايوه 1.5 اها
1: 96.3
0: ايوه
1: 96.1
0: اها
1: 96.9
0: ايوه
1: 98.7
0: اها 101 ايوه
1: واخيرا ما نسوا
0: 94.9
1: من بين كات شكرا كثير وما ننسى كل
0: المستمعين علينا كمان ما نسيناك ان شاء الله كل الناس انا ساجري فتيه مدام ادم بكر ادم من عمري كيفي يقول لك صبر خير انت وكل عيالك يا زارة موسى كل بنات وديكوينة من المجروية سلامنا في كثيرة منو سمان من جنبور ألو غادي تشاد
2: ألو صباح
0: مرحبا يا توما أنا من وين
2: معك المستمي إساق أحمد من ملموسي
0: إساق أحمد من ملموسي فضل أخوي
2: نقول صباح سعيد النهار سعيد لك توسرتك
0: أيوة
2: أنا سعيد لك من ملموسي جيما إساق
0: يا اها
2: ومانا سينا المستمع الكبير يا رفيايا
0: اها
2: عبد الصالح غنيري
0: اها
2: محمد محمد جيم ايساقا
0: اها
2: بكي سيد عمر رمضان
0: اها
2: ابكر محمد
0: ايوه
2: من كبير مانا انت يا قرب وقود دي دونوتو
0: ايوه
2: البندو.
0: اها
2: ومانا انت احمد جيسو
0: ايوه
2: مانا انت ساكن سادي بفالة وطمان
0: اها
2: إني ما ننسى موسى درسير موسى كاتين يعقوب أمير
0: أيوة
2: ونشكر المستمعين بصفة عامة
0: شكرا كثير سلام لك أنت وكل الناس أنا من موسى أبو همامة من جينا بوردي أوبيتال أمريكان يقول لك بونجور منصورة حسن بنت أمدو أجيدة دوغو دكتور حسن ألغوني المستشار عبد الرزاق البنون بدوي معاوية داود صاحب الدكان من ساجيري طاهر درما أنتوني شيشة ألو غاديو تشاد
3: عليكم السلام ورحمة
0: مرحبا
3: مرحبتين
0: بريزيدان ألبس
3: اكيد انا والجراند فريند.
0: علمنا شيء قايس يقدر فوفوك اما الزمبلين يوا. يقول صباح الخير لي يا تو. شكرا.
3: وكل التكنيشيان والأمال اللي عملنا سلام ونعمة.
0: أها.
3: والدنا فن السرمان ومر السرمان فن السرمان.
0: أها.
3: زوجتنا عائشة بكر مدام إتشاكنا فن السرمان.
0: أها.
3: إتشاكنا جدا هادم قنبو أصوم دناء أصوم مما ذا بكر زوجة عمر فني.
0: أيوة.
3: جوار الشمون وفر وصارة فسوس سرمان خريجة من كل خريجة دريجة عن قريبة من مدينة عجل دورية بيبت دورية فلسوم الدورية عالم جدا وجبرين جدا بيتار بيت جوار جدا مالا علي عبد الله
0: اها
3: كابتن جعفر عبد الله بكر وفاة بكر حسن قادر رمضان قادر نعيمة بشير عمو بشير عبد المنطلب بشير عجل عيش تاز من جوية
0: اها
3: عشق أباز أم وهين عجل فوزي أمايتين زينا أمايتين ماما تيسا وماما موسى جيمة ديمبيلي وماما هارون ننصور آدم تكريمان راجي زكريا
0: أيوة
3: هي صباحية لأحمد سيكو كاج وطلاثين عرف متر تاير وجبيرنا سنكين جينيور ورزيد الجد
0: وأخيرا بريزيدان
3: وأخيرا ماما آدم مهل الكلير وأخيرا ماما سكيت
0: عمانا شكرا كثير سلام لك انت وسلمنا الوالدة والعيال كلهم إن شاء الله نقول صباح الخير للبيتي فرير بيتي برنس هناك من دينجسول الفيدرالية محمد آدم من هلالي كليرك سلمنا كثير على زكريا من بيتكين النور تاكسيمان ألو غادي أوتشان ألو
4: ألو
0: مرحبا يا تومان ومن وين؟
4: انا من انجمينا لكن انا من مدينة ربيش والساكن في انجمينا
0: اسم الكريم
4: معك اخي عمر ابراهيم
0: عمر ابراهيم فضل تقول صباح الخير لي يا تو اخوي
4: صباح الخير للتجاني حسين رماد
0: شكرا
4: يعني نفتح منا ان شاء الله زيه كما يجي لنا في راديشات عنده صوت عالي وبوابي وكل شيء
0: شكرا بارك الله فيك
4: احصي لكل اخواننا الجادين كلهم
0: نعم
4: وخاصة اللي انت ان شاء الله ربنا يطول عمرك تخدمنا في اذاعة جديدة
0: شكرا كثير ان شاء الله بارك الله فيك ربنا يحفظك ويخليك ان شاء الله شكرا ميرسي شكرا كثير ميرسي ان شاء الله نقول صباح الخير كمان لدينامو جيمي من ريبوبليك دوليا صباح سعيد الاغنية الجاية هدية خاصة لفورس دو ديفانس دي سيكريتي القوات المسلحة التشادية الما قاعدين بنوم لا في الليل ولا هالراي من أجل المواطن التشادي نقول لهم بونجور من غاتيو تشاد ألو
5: ألو السلام عليكم جران فريق تجاني سير رماد
0: وعليكم السلام والرحمة يا تمان ومن وين
5: معك أبكر جبرين من دلكينة
0: أبكر جبرين من دلكينة يا وقت تقول صباح الخير يا تو أبكر
5: صباح الخير يا جنسي وكل أسرتك
0: أيوة
5: ولا التكنيسية على التقاي معك
0: أها
5: صباح الخير لمحمد جدة حسن جدة محمد ليمان
0: اها
5: وهناك عبد الله بكر الثاني من دانونا
0: أبا
5: بكر من دانونا
0: اها
5: وهناك أمانة أفندي دا فرصة روم بلا مادم منكرو إزاوية آدم جبريم من أمرضو وهناك سائر دوم ومشاق أبو زيب الشيف دكارة جماكو آم أشي وكاش
0: أيوة
5: رزا عبد الرحمن ومديرنا وهناك كابتن جعفر من دجا بلال الخزالي من جمعنا فارا محمد روني من لوجاش هناك هارون آدم أبكر آدم جبرينا سنكين جنير وحسيلي سين
0: أيوة
5: خديجة إدريس من أنجلي باب المدينة وهناك نصر النصارى فردو سليمان وعجر وثمان جواير الشماء آدم عجائش آسم من قبي ومن أنت جميع المسلمين والمسلمين
0: شكرا كثيرا المسلمية فاطمة إيجال بكر معروفة ببنيو تقول صباح الخير لخالتة رامة جبرين في بلابلين وربنا يشفيها ويشفي كل المرضانين وأخوتها الكبيرة ميمونة سمايين وكل بناتها إن شاء الله شكرا كثيرا بنيو سلمنا كانينا كمان أنت وكل أسرتك عبد الله باتشا من جوجي نقول لك صباح الخير ألو غادي أتشاد
6: السلام عليكم سيد الرئيس
0: عليكم السلام والرحمة
6: الحمد لله سيد الرئيس
0: يا توم أنا ومن وين
6: من مدينة مندو
0: حسين هارون بكان القرز بكم دو
6: أكيد ومتاكد سيد الرئيس
0: فضل أخوي
6: أوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لكل أمال وأمين هايزة الوطنية الشادية
0: نعم
6: وخاصة كمان لك انت التحيز البرنامج
0: شكرا
6: والتكنيسي
0: ميرسي سان وي
6: اوكي نقول صباح الخير لكل اعضاء الجروب انا وانا ما ايرنتا لوزاز
0: نعم ميرسي
6: على راسنا وعلى راسهم السيد الرئيس عمر دالو جو بنجو ونائب الرئيس زارا جوانا شموادم
0: ايوه
6: وقلت جبرين وعبد الله دانوف
0: نعم
6: وسرطار شايف
0: ايوه
6: وفاطمه زهرة مهزات وسامة محمد
0: ايوه
6: ولكل مسلمين على اسم الحجاج انجمينا ونبدا هناك من مدينه بوكرو للوالد عاش حسن من مدينه بوكرو
0: ايوه
6: ولهارون عيسى من مدينه بوكرو ولبابا عيسى من مدينه بوكرو ولحرم اسلاك من مدينه بوكرو
0: ايوه
6: وابو سريكا البرسلونيا من مدينه بوكرو
0: نعم
6: نمشي هناك من مدينه بكين نلقوا الزميل الحاج زكريا من مدينه بكين
0: نعم
6: وزميله محمد المعروف بالعزاني
0: ايوه
6: وكل مسلمين هناك من مدينة أباشا النور أحمد النور كومبري سانت جير محسن يونس محمودي
0: نعم
6: محمد حامد أمبون سانتي ونشيل الخلي المسلمين كما مبقى طوالي نبدأ هنا من مدينة
0: يفارلوك
6: يفارلوك إن شاء الله على رسم وعلى رسم السيد الرئيس محمد كل بابا قليا والبرخزان
0: أيوة
6: والنائبة الرئيسة زارة بشيرة المعروفة بجامان نوار لآدم أحمد أميان فاتح الفتحين وحارون جبين
0: أيوة
6: Adam Ahmad Amian Fatal Mufatid
0: Kaya lagunu da Nigeria
6: Nigeria kula marra wala Harun Jibril ambassador Sudan
0: Aha
6: wa kullu muslimin insha Allah khassa kama li mal abba Muhammad wa Muhammad Said Dagat min Madina ta
0: Shukran katir Raisen Harun min Mundu salamna katir insha Allah Merci Zakaria Jime min Guinebour City Wale bonjour ana wale Halime shukran katir نمشي نلقى الفنان الكبير جاكوب ديفاريو

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا أصولهم مناطق سكنهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظامهم الاقتصادي ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية مساء الخير دكتور حامد عبد الله
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو
2: بسم الله الرحمن الرحيم به وحده نستعين شكرا لأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ جات القديم وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب يقول بارث في تاريخه الصحراء والبرنو وغير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس عن هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان وهي عاصمة التوبو القديمة وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق أن هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط من شعوب الرومانية شعوب الإغريقية شعوب الأسبانية تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح أقوى في المدد أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب وهذه شعوب وقبلية وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية والغازي دائما ليس لديه أولاد ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا فتوقلوا في مناطق الصحراء ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد بحيث أصبحت واحد كوار تدخل تحت سيطرتهم وكذلك مناطق تيبستي وهي الآن تتفرق إلى توبو تيدا دازا إكاردا أو كريدا الآن أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو وفيا وإنيدي وفضاء ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بسموه السافانا المتوسطة الحشائش في حين وصلت بعض قبائل التيدا إلى مناطق كانم الوسطى وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم
3: أي نعم. كلمة القرآن
2: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم وإنما أطلقها عليهم العرب وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونا في أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقعنا في هذين القبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، يعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
2: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية، الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت مساهمة جد كبيرة في منطقة الكانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الإمبراطورية.
1: هل للتوبو والتيدا لغة مستقلة؟
2: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق السكن، سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
2: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والعرف. احترام العادات والتقاليد والعرف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
2: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم،

0: هم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو دردي حسب ما يقول جيرهارد. ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
0: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارق، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية ولكنها خاصة بالأسرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساتر للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأظافة الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جيومورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية كأيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من عندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
2: حتى اليوم
0: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من شات صادرين إلى ليبيا أيضا بسروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية هذه بالمناسبة عندي، هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في إفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: nabuni fatlo khat ha do banngar mugaw doranga do madinga na madinga film singa ngar mai palanga ngar ken ay bedunga banganal banganal gar awita kodina boni.
1: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. معكم عمر حسن دهب في تقديم هذه النشرة. المستمعين الكرام أينما كنتم مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيلها. نستهلها بورقة التحرير حول الاستعداد للعام الدراسي القادم، ويأخذنا الزميل عبد الله هارون آدم حول الدعايات المفرطة لمؤسسات التعليم الخاص.
1: مع اقتراب موعد الدخول المدرسي تستعد الأسر لإعادة أبنائها إلى مقاعد الدراسة في وقت تشهد فيه المؤسسات التعليمية لا سيما الخاصة منها منافسة قوية لاستقطاب التلاميذ، وذلك عن طريق الإعلانات الخاصة بالدخول المدرسي عبر الإذاعات والتلفزيونات ووسائل التواصل الاجتماعي. مؤسسات تعليمية تقدم نفسها باعتبارها الأفضل وتعيد الأولياء بمستويات تعليمية متميزة، فيما تعلن أخرى عن تحقيق نسب نجاح تصل إلى 100% في امتحانات شهادة التعليم الأساس والبكالوريا. ولجذب مزيد من الأسر تتحدث هذه المؤسسات عن توفير أساتذة للغة الإنجليزية ومطاعم مدرسية وملاعب رياضية، إضافة إلى ضمان أمن التلاميذ وتوفير متابعة خاصة لهم. وعلى الرغم من جاذبية هذه العروض، فإن الواقع داخل بعض المؤسسات التعليمية قد يكون مختلفا تماما عما تقدمه الإعلانات، فعدد من المدارس التي توصف بأنها مؤسسات للتميز قد لا تتوفر سوى على مساحة محدودة وعدد قليل من الغرف التي جرى تحويلها إلى قاعات دراسية، إلى جانب منشآت مؤقتة ومساحات ضيقة لا تسمح للتلاميذ بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالشكل المطلوب. أما التجهيزات التعليمية وخاصة أجهزة الحاسوب فقد تكون محدودة للغاية أو قديمة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى قدرة هذه المؤسسات على توفير البيئة التعليمية التي تتحدث عنها في إعلاناتها. وهنا تبرز أهمية دور الأسرة في متابعة المسار التعليمي للأبناء، إذ أن مسؤولية التربية والتحصيل الدراسي لا تقع على المؤسسة التعليمية وحدها. هذا وننوه إلى أن أفضل طريقة أمام الأسر لاختيار المؤسسة المناسبة هي عدم الاكتفاء بما تقدمه الإعلانات، وإنما زيارة المدارس ميدانيا والاطلاع على مستوى التجهيزات وكفاءة المعلمين والنتائج الفعلية للسنوات السابقة. فبين الصورة التي تقدمها الإعلانات والواقع الذي يعيشه التلميذ داخل الفصل تبقى المعاينة المباشرة أكثر قدرة على كشف الحقيقة. وبعيدا عن بريق الإعلانات ووعود النجاح، يبقى الهدف الأسمى هو توفير تعليم جيد يصنع جيلا قادرا على بناء مستقبله وخدمة مجتمعه، عام دراسي موفق حافلا بالعلم والنجاح لجميع أبنائنا التلاميذ.
0: شارك رئيس الوزراء السفير لاماي هلينا ممثلا لرئيس الجمهورية، شارك في عمان الدورة الاستثنائية للحادية والعشرين للاتحاد الإفريقي والتي انعقدت بالعاصمة الأنغولية رواندا، وذلك لمناقشة القضايا الأمنية والصراعات التي تشهدها القارة الإفريقية. علي بشاري.
2: تحت شعار تعزيز آليات منع النزاعات وحلها في أفريقيا، انطلقت بمركز مؤتمرات العاصمة الأنغولية لواندا أعمال الدورة الاستثنائية 21 لقمة الاتحاد الأفريقي. القمة شهدت حضور عدد من الرؤساء والوزراء، وذلك للعمل على شعارها الذي وضعت له. وافتتحت الجلسة بكلمة الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية أنغولا السيد جواو لورينزو، الذي قال إن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي استمرارا لالتزام أنغولا من أجل السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا. وأضاف بأنه وخلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام 2025 فقد تم وضع هذه المسائل ضمن أولويات جدول أعمالهم، وهم اليوم مقتنعون بأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة أو تكامل اقتصادي فعال دون الأمن والسلام والاستقرار. أما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد محمود علي يوسف فحذر من أن البيئة الأمنية في أفريقيا أصبحت أكثر تعقيدا بسبب النزاعات المسلحة والتوترات بين الدول والإرهاب والتطرف العنيف وعدم الاستقرار السياسي. هذا وفي كلمته رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا ممثلا لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو قال إنه يجب النظر بشجاعة إلى الأسباب الجذرية للنزاعات، لأنه لن يكون هناك سلام دائم بدون مؤسسات قوية وبدون سيادة للقانون وبدون حكم رشيد وبدون عدالة. وأضاف على أهلنا بأن وضع حد للقتال لا يعني بالضرورة وضع حد للنزاع، لأن السلام الحقيقي يبدأ عندما تصمت الأسلحة، وأن تشاد تدعم تعزيز آلية الإنذار المبكر والاستجابة السريعة القارية للحد من النزاعات داخل الاتحاد الأفريقي.
0: تستقبل العاصمة جمينا هذه الأيام وفودا من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وذلك لمناقشة الأوضاع الصحية بالبلاد ودعم مكافحة فيروس شلل الأطفال، حيث استقبل وزير الصحة العامة ولقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد استقبل طليعة الوفود بمطار حسن جاموس الدولي. مصطفى بشارة محمد.
3: دعما لجهود الحكومة الجادية بالتعاون مع شركائها في المجال الصحي، تجيء زيارة وفد من التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي ومنظمة الصحة العالمية، ويضم الوفد الزائر إلى البلاد المديرة النائبة للبرنامج التحصين شوشوكي تانيا، والمديرة المكلفة بالدول المتضررة بسبب الأزمات المختلفة كوليت سلمان، والمسؤول من التنمية الشاملة بالتحالف كريس إلياس، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا جانابي محمد، الذين قدموا إلى البلاد من أجل تفقد الخدمات الصحية، لا سيما الدعم الذي قدموه في التطعيم ضد شلل الأطفال الذي أصبح ينتشر بصورة كبيرة بالبلاد. وكان في مقدمة مستقبليهم بمطار حسن جاموس الدولي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ومسؤولي الوزارة والمنظمات الصحية العاملة بالبلاد. وبعد استراحة قصيرة بصالة كبار الزوار، توجه الوفد إلى مقر إقامتهم. وتدخل هذه الزيارة في إطار التعاون القائم بين تشاد وشركائها، وذلك بهدف توسيع النطاق الوصول إلى اللقاحات المنقذة للحياة وتوفيرها للأطفال من أجل استئصال فيروس شلل الأطفال من البلاد.
0: صحيا، يصادف 31 من أغسطس اليوم الإفريقي للطب التقليدي. بهذه المناسبة قدم المدير العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور ياماجي الياس جيتاينغار قدم بيانا صحفيا نتابع جزء منه بترجمة وصوت أحمد خميس جمعة.
4: Le thème retenu cette année, cette 24e édition 2026, est « Réflexion sur les efforts de recherche et de développement en matière de médecine traditionnelle ».
5: قد اختير للدورة 24/2026 شعار التفكير في جهود البحث والتطوير في مجال الطب التقليدي من أجل تنفيذ التغطية الصحية الشاملة في الإقليم الإفريقي. وفي الواقع يشكل الطب التقليدي منذ أجيال مكونا مهما من منظومة الرعاية الصحية في مجتمعاتنا، ويجب أن يتيح البحث العلمي على وجه الخصوص معرفة أفضل النباتات الطبية وتطوير منتجات تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة. إن بلدنا تشاد يتمتع بتنوع بيولوجي غني وتراث مهم من المعارف التقليدية، ولذلك من الضروري تهيئة الظروف التي تسمح بتحويل هذه الإمكانات تدريجيا إلى موارد مفيدة لصالح صحة سكاننا. ولتحقيق ذلك قامت وزارة الصحة العامة بتنفيذ عدة إجراءات لصالح الطب التقليدي، ولا سيما تأطير ممارسي الطب التقليدي من خلال التدريب والتعاون مع المنظمات الداعمة للطب التقليدي عبر اجتماعات شهرية. إعداد إطار قانوني لتعزيز تنظيم الطب التقليدي وضمان حماية أفضل للمرضى. البحث وتطوير الطب التقليدي من خلال المشاركة في اللقاءات العلمية والتقنية الوطنية والإقليمية والدولية. وفي هذا المنظور تعتزم وزارة الصحة العامة مواصلة جهودها من أجل تعزيز الإطار المؤسسي للطب التقليدي وتحسين جودة وسلامة وفعاليات المنتجات والممارسات التقليدية. وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية ومنتجات الطب التقليدي عالية الجودة. إن نجاح هذا الطموح يتطلب التزام جميع الأطراف المعنية داخل المنظومة إلى مواصلة جهودهم في تطوير مهاراتهم والتعاون بشكل أكبر مع مؤسسات الصحة الحديثة والبحث العلمي. وأخيرا أدعو جميع الفاعلين إلى وضع ديناميكية التغيير والتحول في صميم أعمالهم من أجل إحداث ثورة في ممارسة الطب التقليدي في تشاد.
0: نظم اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع مؤسسة هيونديل ندوة النقاش تحت عنوان العفو الرئاسي تهدئة أم إعادة توازن للمشهد السياسي التشادي. كان ذلك أمس بدار الصحافة التشادية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
6: بهدف فتح نقاش هادئ ومسؤول حول تداعيات العفو الرئاسي الأخير ومقاربة الموضوع من جوانبه القانونية والسياسية والإعلامية على أرض الواقع، نظمت ندوة نقاشية تحت عنوان العفو الرئاسي تهدئة أم إعادة توازن للمشهد السياسي التشادي. وشهدت الندوة مشاركة 3 محاضرين من بينهم الخبير القانوني سوكسين غاربو الذي أوضح بأن العفو الرئاسي يستند إلى المنظومة القانونية في البلاد وفي مقدمتها الدستور باعتباره القاعدة الأساسية التي تنظم مختلف المؤسسات والصلاحيات. من جانبه الصحفي والمحلل السياسي لالجيم نارسيس أشار إلى أن العفو الذي أعلنه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو في 14 أغسطس 2026 لعدد من القادة السياسيين المعتقلين يمثل خطوة إيجابية باتجاه تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي في الوطن. وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية لمنح العفو أثار ردود فعل إيجابية من عدة أطراف باعتباره بادرة نحو مزيد من الحرية والانفراج السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه أن العفو لا يمحو الجرائم أو الإدانات وإنما يخفف العقوبة. هذا ويأتي تنظيم هذه الندوة النقاشية ضمن سلسلة الأنشطة الشهرية التي ينظمها اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع شركائه بهدف تعزيز الحوار حول القضايا الوطنية الراهنة وفتح فضاء للنقاش الهادئ والمسؤول بمشاركة الفاعلين في المجالات القانونية والسياسية والإعلامية وغيرها.
0: رياضيا، شهد ملعب الدجيل انطلاقة بطولة تشاد الوطنية للتايكوندو والتي يشارك فيها نخبة من الرياضيين قادمين من مختلف الولايات. رأس الانطلاقة الرسمية لهذه البطولة رئيس الكونفدرالية التشادية للتايكوندو جيمادوم نوجينا محمد عمر إدريس.
7: انطلقت بملعب الدجيل الرياضي بالعاصمة نجمينا منافسات

0: تايكوندو جيما دوم نوجينا على افتتاح البطولة التي تستمر يومين وتشهد منافسات في عدة فئات للرجال والسيدات. وقال نوجينا إن البطولة تمثل محطة مهمة لتقييم مستوى الرياضيين واختيار العناصر الأكثر جاهزية لتمثيل تشاد في الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة، مشيدا بمشاركة الوفود القادمة من مختلف الأقاليم. وتسعى الكونفدرالية من خلال هذه المنافسة إلى تطوير رياضة التايكوندو ورفع المستوى الفني للممارسين، إلى جانب تعزيز قيم الانضباط والروح الرياضية والتقارب بين الشباب التشادي. وتحول ملعب الدقيل خلال يومي البطولة إلى منصة لاستعراض مهارات الرياضيين، وسط توقعات بأن تسهم المنافسات في إبراز مواهب جديدة قادرة على تمثيل تشاد في المحافل الرياضية المختلفة.
1: في مدينة مسيل سلامة، ترأس محافظ محافظة بهر أزوم أعمال الورشة التدريبية التي تنظم لصالح رؤساء الجمعيات النسائية بالولاية، وذلك لتعزيز قدراتهن في مجال تربية الأسماك ومتابعة مراحل إنتاجها. بشارة محمد صالح.
2: تفخر ولاية سلامات عموما ومحافظة بحر أزوم على وجه الخصوص بالثروات الطبيعية والإمكانيات الكبيرة، غير أن هذه الموارد لم تستغل بالشكل الكافي لتوفير الغذاء للسكان وخلق فرص عمل مستدامة. وتؤدي النساء دورا محوريا في مجال تحويل الأسماك وتسويقها، إلا أن حضورهن لا يزال محدودا في مجال الإنتاج المباشر. وفي هذا الإطار تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز القدرات الفنية للقيادات النسوية في المجتمعات، بما يمكنهن من إعداد وإدارة مشاريع مستدامة وقابلة للاستمرار في مجال تربية الأسماك. وأوضح محمد توكسو المنسق الوطني لمنظمة أجي أربيس أن تربية الأسماك لا تمثل مجرد بديل اقتصادي، بل تشكل أيضا رافعة مهمة لتحقيق الاستغلال المالي وتعزيز الأمن الغذائي للأسر. وخلال افتتاح الدورة خاطب محافظ محافظة بحر أزوم محمد أحمد صالح المشاركات، مؤكدا أن أمامهن فرصة مهمة لاكتساب مهارات عملية ومفيدة، وحثهن على متابعة الدروس والتوجيهات التي يقدمها المدربون باهتمام وجدية، والاستفادة منها في تطوير مشاريعهن المستقبلية. ومن المنتظر أن تسهم هذه الدورة في تطوير مهارات المشاركات وتعزيز دور المرأة في قطاع تربية الأسماك، بما يدعم سبل العيش ويحسن الأمن الغذائي بمحافظة بحر أزوم. أم تيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني أجديرو غابير، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: السادة المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده اللي جينا له حال ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، وعلاج حقه ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق عديل، ده مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية، ده كان نادم سواء عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدة هنا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيبه دواء ديكلوفيناك، يجيبه دواء عن علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثير جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحلة الأخيرة من 1 إلى 5، المرحلة الأخيرة ده بعد ما في علاج آخر إلا الغسيل.
0: الكلى في جسم الإنسان ده عندها دورها شنو ممكن تذكرها؟
1: الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عنده يعني جزء ينفع للإنسان وجزء وايد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيبه للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ميكان كان أشربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيادة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أنينا بس دخلناها أشيلناها في جسمنا ده، الأديل حقه ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان حقه ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الرين دي ينادو فونكسيون اندوكرينال، يعني عنده دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائيه وكذلك الخدمه هنا الجسم. من ضمنهم في الرينين ده يخلي ايرجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنسان ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج، ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول ده كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل مرقة في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انتفاق دم.
0: دكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى والحمد لله كان كربام ده في امل ينقل عافيه، دول ينادوم انسيفانس الليبي يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفناه عالجنا ده خلاص هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافي سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، هو ده يعني خلاص حياتهم ده كلها كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر نسويه ده اللي يجون علينا في كأخصائيين انا امراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو لقيناه عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في خمسة مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجفه، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، خمسة مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفه قدر نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطن ما يمشي كتامه ما يغسل كله، ما كونه خلاص لقيناه مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض ضغط الدم، في الحصوات اللاسة كالكيل ده، في الحجر ده، في المسالك البولية، وفي أمراض وراثية كذلك موجودة، هما كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاء من بدري نقدر نلقى له حل، إنه ما يكون في تطور لغاية ما نجي في حالة إنه كله خلاص يجي في الليدر غاسر.
0: وهناك فئات من الأشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لأمراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هما كان جو عندهم متابعة مع طبيب أنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة ولهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعة كلها عديل، وخلاص هم ماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعة وخلاص، قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عديل ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه، كان بدكتور شكور كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مش ده بس تشيله، وتاكل سكر كثير وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجا مرضان ده خلاص نلقوا عنده فشل كلى مزمن وخلاص، هل ما في اخر الجاليز بس.
0: وهل الاطفال كل يسيبهم من فشل الكلى؟
1: نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بكبير شيء قبل عرض حق دايبين، في امراض يعني وراثيه كلها يعني في تشوهات في مسالك البوليه ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما فيه الا للطفل ده يسوي له زرع انا كلى ولا يسوي له غسيل انا كلى. في امراض اخرين ده انا امراض حاده مثلا في تعفنات انفكسيون واجين ده كان كربلاء للطفل ده درسوا له فشل كلى مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان قبلنا بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافيه وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكله. وفي بعض الحالات انا مرض اخرين هم ياثروا في الكلى، مثلا الاطفال عندهم مرض انا قريب ده فالقريب ده كما شغال عديل كله خلاص يقدر ياثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كما شغال عديل كله ياثر في الكلى. في عندنا في اكيد من الاطفال اللي هنا السنين الفاتت ده اللي عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديل وسووا لهم انيميا وخلاص ما يجي له علاج كثير، ده كله كثير مقايجوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان غسلهم كله، لكن في نهايه المطاف اكثرهم ده كان جو بطريقه مبكره خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس اي طعنه كان طعنهم كله بيقول عندهم كلى، ناس اللي فكرت تقول لهم شنو؟
1: ناس بس يعني بحجوا واي ما واحد يعني خطف في راسه انه شغل ده كلى، فمرات مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده، هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عندهم مشكله هضم عندهم مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى، وهدين فعلا عندهم مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه، يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه، مكتب حقه ده ما كان الجاي وجده كله يلمسه وكان يرفض، بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام انا التصوير طبي، وتصوير طبي ده حتى يقدر يقرر له اسكانر كله، لانه في مكاننا هنا ده لازم كان جانا ميسل درج نسوي له ايرو سكانر ذاته، في كان مشككين انه في حجر في مسالك البوليه ده نسوي له سكانر في مسالك البوليه، فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا دراك يمرق لنا وينشاف وشيكه، بس انت كان مرض حق ده عرفت ده علاج حق ده هين لكل ده دواء دونك، لكن الاهم ده انه انسان ما يتاخر، اول كان انت اول شيء عنده عرض ما مثل ده قاعد خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه، وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى، ومن ضمن هسه مثل مرات كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلطوا معه، وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولون انتعنا وشغل ده العمود الفقري، في مرات في القلب كمان، فهو على حسب ثقافة المريض، ما في شيء اسمه مرض اسمه طعن ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك، فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام، بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه.
0: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دواني كلى، هل يأثر ولا
1: ما يأثر؟ ما ده بس عندنا في شاد ده النظام سائد ده يعني يدر له شيء كتغيير، هسا أي واحد في شادة دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوني تمشي في هناك، هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنا لغاية الجنرال، اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال، فعندنا مشكلة كتير ده في شادة قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك، مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشي برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا، ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير، عندنا ناس واجين يجوا الشباب عندهم تقريبا 22 سنة، لكن من كثرة الأدوية الشعلو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتنا منكم من جاليس، لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل، عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا ماليب يمشي لطبيب، وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أورد ناسيونال دي ميدسين، أي رشدة أنتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أورد ناسيونال دي ميدسين دي شاد ده دواء ده ما تبيه، لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأورد كون يكتب لك رشدة دواء، لأنه ده كان كتبه خالد كله تحت مسؤولية حقه، في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أنت قاعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه، فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين، والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل، لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك، وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كمشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان، لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده، صحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب، لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده، فلازم إنه لو نادم مرضان ده بمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجهاز.
0: شكرا دكتور. سعد المستمعين، بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم، معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله، شكرا على حسن المتابعة.
2: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة تنجمينا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، هنا نجمينا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، المستمعين والسادة الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير وطاب أوقاتكم بالمن والبركات، تجيلت عافية أي للي الساعة 6:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. هذا الوقت النجي ونشيل الخيادة ونواصل معكم لغاية الساعة 8:75 في لب الليلة. 75 دقيقة سادة المستمعين تسمعوا لحظات برنامجكم الركن الدين الأزيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. تسمعوا البلاغات العادية والرسمية. تسمعوا الدعايات. الساعة 7:15 نشرة الأخبار. أجدي ريغوبير في الحندسة الصوت السادة المستمعين والمستمعات. إنسبكتير حسن أليفا ولا il travaille avec trois stylos, hein, bic bleu, rouge et puis crayon. Crayon de, pour pointer les absences. Donc à la couleur, je suis présent, mon frère. Aïe, les moussamins et les moussamins, les crames à la radio Tchad. Il y a un petit frère Adam. Voilà. Adam, il y a un petit frère transport, un personnel. Abdelhadi Mohamed Tassalih, Baba Yarum, les moussamins. ونذكر السادة المستمعين كل البرنامج ده كمان قارين بيتلقوا في تهيئة إشراف بابا بادمي سايكو كالكال. عايز المستمعين والمستمعات أجري نمشي ونسمع كمان البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والقائل أيضا وذكرهم بأيام الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السادة المستمعون مستمعي برنامج ركن الدين العظيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها فضيلة مولانا العالم العلامة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان. فبداية أعزائي المستمعين اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكريم مولانا. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شيخنا، نحن في هذه الأيام نعيش أجواء أحمدية محمدية في تشاد عموما والعالم الإسلامي شيخنا، لكن نرى عبر قنوات التواصل الاجتماعي هناك بعض من المنكرين للاحتفال بهذه الذكرى العظيمة وقل عيد المولد النبوي الشريف، يسبون مشايخنا الذين يحتفلون بهذا العيد ويحتفلون بهذه الرهمة المهداة. هذه الأمور شعت كثيرا في الآونة الأخيرة في قنوات التواصل الاجتماعي. ما هو توجيهكم لهؤلاء وما قولكم لهم؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليم وبعد. أولا نقول لجميع المسلمين في هذا البلد وفي العالم الإسلامي مبارك بعيد الأعياد، ومش عيد بهيده،
5: بعيد الأعياد.
6: وهذا فعلا أنا سمعته من المشايخ في العالم الإسلامي الذين يفرحون ويحتفلون بهذا العيد وسموه عيد الأعياد، مش إساكت، عيد الأعياد. إذا كان عيد الفطر يأتي بفرح نهاية صوم رمضان، وعيد الأضحى ختام وفرح بأكبر ركن هو الحج، وعيد المولد فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أتى بعيد الفطر وبعيد الأضحى، هو اللي جابه، هو اللي استسناه. إذا كان هو جاب لنا العيد الأضحى وهو جاب لنا عيد الفطر، نهنا كمان بنأيد بمولده. والكلام ده لولا عشان الإخوة كان ما قعدوا ساكت وما سد خشم، عشان كده بنكلم. وإلا العلماء ما شاء الله في هذا البلد، والزول إذا كان دخل في النت بس كتب الاحتفال، يرى علماء الدنيا شرقا وغربا في العالم بيحتفلوا وبيعجب. كمان الناس اللي بيقولوا لا ده كويس، خليه يشوف الاحتفالات مليونية أكتر من حقنا. أظن حقنا في تشاد ده أن يلموا في الشارقه ده
5: صحيح،
6: يمكن يلموا 100,000 أو 50,000، لكن ديلاك ما أقل من مليون. زي ساحة الحرية الهسة قدام الرئاسة الجمهورية ده، ساحتهم ما تخيل 20 مرة. يا ولا احتفال القنوات قادم تنشاف العالم أينك ده تشل عادة ما تشوف
5: حد لحد ده. صحيح،
6: الدولة بتحتفل اليوم. تشاد اللي كان دخلها الإسلام منذ 45 هجرية، عندنا 1400 سنة الإسلام دخل، لأنه دخل 46 هجرية. الآن إسلامنا عنده 1400 سنة. من ده كل الناس قاعدين بيحتفلوا بالإيد. الما بعرفوا تشاد وما قاعدين عاشوا ما يعرفوا أن الشات أشياء كثيرة، والبعرفوا شات وعاشوا في شات هم كل زمان بيحتفلوا كان وبمدحوا، لكن خلوا دين يقول الله يهديهم بس، ونينا ما قلنا لهم احتفلوا، اللي بيحتفل خليه يحتفل، اللي ما بيحتفل نينا خلينا نقول له سد خشمك ولا نعيره ولا نشتمك، وأنا أقول لك أنت مشرك وأنا أقول لك أنت مضل، ده كله ما شخلت هو شيء ما واجب، بدء حسنة. ورسول عليه الصلاة والسلام قول من سن سنة حسنة فله أجرها. وسنة حسنة كيف؟ أني أنا بسوي شنو المسلمين في العالم ده كله كيف نسمعهم وهنا في جهة بنقرأ قرآن بنقرأ سيرة النبي عليه الصلاة. إذا كان الله سبحانه للنبي يقول إيه نينا نقص عليك نبأهم بالحق، نبأ إيه؟ إخبار الماضين، إخبار الرسل لنثبت به فؤادك. إذا نحن لما نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نسرا ونظما لنثبت به أفئدتنا ونزيد به إيمان، ونذكر الرسول كأنه قاعد قدامنا، ونذكر الصحابة كأننا قاعدين عايشين، من يذكر ميلاد الرسول يذكر تربية الرسول يذكر أم الرسول هي من، أبو الرسول هو من، من هو أبو بكر، من هو عمر، من هو عثمان، من هو علي، من هم الأنصار، من هم المهاجرون، كيف النبي عليه الصلاة والسلام غزا، كيف نشر الإسلام ومن بعده، ده الكلام الناس بيقولوا ما في كلام ثاني، وده يزيدنا إيمان. والله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، والله سبحانه يقول ومن يشاقق الرسول يخالف من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين في العالم ده المسلمين قالوا الآن مليار ونص وماشي للمليارين مسلم ترى في الدنيا الآن المليارين أو مليار ونصف، ده أظن ما بيتفلوا ده كلميت ما يفوت المية مليون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالجماعة ومن شذ شذ في النار. إذا كان المليار وخمسمائة مليون مسلم يحتفلوا في بيوتهم في مساجدهم في قراهم تلكم كلهم بيقوا على ضلال، ده خلينا مش ضلال، القيامة قاعدة بحاسب الله والبتر الله. إذن نحن بنقول لإخواننا النبي عليه الصلاة والسلام نسفره بيا أبو لهب لما أتق خادمة ده ما فيره بالنبي وما أسلم، جاب الشرب قالوا ولد أخوك اليوم يلدو كده آمن ولدت، قال جابت شنو جابت ولد، جابت له الخبر ده سويبة دي قال إنت ما أتوه وغجبت لي فرح بميلاد ولاد أخوي، قالوا بخفف لي العذاب مولد الرسول ده ما يوم الاثنين الله سبحانه برفع من العذاب عشان فري بميلاده هو ما مسلم ومات، ما بالك بالزول البفرح. وبعدين في واحد الرسول مشى الغزوة هي نزرت وليوفوا نزورا، قال الرسول ده لو مشى في الغزوة جاء في انتصر ده ندقة تنبليك نجيجير الصغيرة ندقة. الرسول قال له يا رسول الله انت مشيت الغزوة وجيت وجيت بالآف وانتصر، وبعدين انا نزرت قلت الرسول ده كان جدا آف ده عندي نجيجير الصغيرة ندقة قدامه. الرسول قال فرح، ما قال لا ده ما فرح، قل لا ندقة نجيجيرك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما الناس طال البدر علينا من ثنيات الوداع واجب الشكر علينا ما دعا لله ده، الكلام ده هو داخل المدينة ما سيدنا أبو بكر والناس رصوا إيال أوين بيفرحوا بدقوا ناقيقرهم، وده السيرة كان الناس صوروها الآن تشوفوها، ده كل مسلم بيقول لنا ضلال خليه التقوى الله. الشيء الثاني بيقول وقلناه في بعض المناسبات المسؤولين في هذا البلد ما شاء الله بيفرحوا من رئيس الجمهورية من الوزراء من السلاطين من الملوك كله بيفرح بالمولد وبيمد يد العون جزاهم الله خير، ده يكون يلقوا في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ليه؟ ده هذا يدل على أنهم فرحانين بمولد الرسول وفرحانين بالمسلمين بيحتفلوا. بس أنينا بنقول لك اللي بيحتفل ما يعتدي على زول ما بيحتفل، ما يقول له أنت ما رمعت، يقول لك لا
7: ما شأنك
6: ما شأنك أنت سيء احتفالك وما تعتدي على إنسان آخر. أنت يا أخونا المسلم أنت ما تقول ده شريك وغنى وكذا، لا ده ما غنى، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الشعر الممدوع والمذموم، يقول والشعراء يتبعهم الغاو ألم تر أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ما وقفت الآية دي المذمومين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ديل الفرقة الآن بيمدح الرسول في جهات في أمريكا في السعودية في مصر في اليابان، أي مسلم هيمدح الرسول ده في الآية الثانية في الشقة الثانية، أنت ليه بس تشير الجزء من القرآن الآية وتختفله؟ هذا من الأمان؟ هذا ليس من الأمان. الشغل الثالث يسبب عدم أمن، أنا بمدح الرسول وبيحتفل أنت شانك شنو تعيرني في المنابر في الفيسبوك؟ لا ما تعيرني، لأن ده منقول المسؤولين إخواننا خليه يشوف المسؤولين بيحتفلوا ما تعيروا ما تشتموا ما تعتدوا للماء بيذا كان والد أمه كله يقول له لا لا هو كله ما يعتدي ما تقول شغل ده بدعة وزول ده كذا أنينا قاعدين العلماء يقولوا البدعة دي مقسمة
7: صحيح.
6: في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة ده الرسول قال سيدنا عمر رضي الله عنه الرسول ما جمع التراويح وسيدنا أبو بكر ما جمع الناس في التراويح لكن سيدنا عمر جمع الصحابة وقال نصلوا تراويح جماعة لما صلوا وجل قيام في الصف قال نعمة البدعة هذه وسيدنا أحمد بن حنبل في سنن في حديث ورد قال ما حسنه المسلمون فهو حسن بس ده حديث خليه يفتش الزول ما فاهم حاجة ما حسنه المسلمون فهو حسن أي شيء المسلمين اتفق على أن قالوا ده حسن ده
7: وحسن.
6: والرسول يقول إيه أمتي لا تجتمع على ضلال وعد مليار مسلم وزيادة يحتفلوا ده كله يجتمع على ضلال الرسول أكد وقال أمتي لا تجتمع على ضلال عشان كده البلد ده نحن قاعدين في الجمهورية الخامسة ورئيس الجمهورية يؤكد والمسؤولين يؤكدوا نتساعد ونتعاون بعضنا البعض عشان الاستقرار الأمن وأي زور بيسبب مشاكل بيسبب عدم الأمن توتر ده أنينا ما معايا والحكومة تخط في حدة ياتو كله خليه يخطوا في حدة
7: لأن أصلا شخنا لإحتفال لتل التاريخ ما بدو أمس ولا أو الأمس ولا العام
6: ألف وكم سنة
7: ألف وكم سنة هم كانوا يحتفلون لكن مع ذلك نرى في الآونة الأخيرة من يتطاولون على هؤلاء يقولون أن
6: لا والله
7: حتى الله سمعت آدهم شخنا يقول الناس اللي يحتفلون بالمولد ديل يلبسوا لهم كابتاني طوال وين السنة لماذا
6: وين حرام وقاعد بلبسوا ناس
7: كل لباس كي وكابتانياتهم طوال زي الشمالي
6: يا جميسة أوكي الإسلام كحدد لباس أنا بقول للناس الإسلام ترك كل ناس حسب ثقافتهم الأمين خلّم على ثقافتهم الرجال على خط بل البس الشيء اللي بيلبس هذا ما يكون مخالف للشرع الإسلامي تلبس شنو ده الإسلام ما حدد لباس ولا للمرأة للمرأة قال لا محجبة بس ولا أزرق ولا أحمر ولا أصفر ولا أخضر تبقى محجبة والرجل ما يلبس لباس شفاف والمرأة ما تلبس لباس شفاف والرجل ما يلبس لباس ضيق يحدده بس تلبس أي لباس بس أنا داير أي واحد بس معني قل لي خلي الإسلام حدد لنا جلابية فقط كابتاني فقط قرنبوبه فقط إزار رداء الباكستانيين بجونا هنا عندهم إزار ورداء
7: صحيح.
6: عندهم رباطة وعندهم شميز بفوق قلنا لهم ده ما تلبسوها ده ما ثقافتهم هم
7: ثقافتهم نعم
6: الناس خليه سنة سنة بقولوا سنة ده السنة هو العمل اتباع النبي وما كل شيء الرسول ما فعل بس تقول ما نسي الرسول قال لنا من سن سنة حسنة من سن سنة في الإسلام له أجرها وأجر منه سنة بس حسنة الرسول حدد ولكن هنا ما ندخل في شيء مخالف لله كان هنا في تاد بس نسوي يقول الناس العلماء الآخرين بيقولوا هاي شديين شغلكم ده بدع لكن العالم الإسلامي وبلاد الحرمين اليوم بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وانت شوف ان الناس مهوجين قدام الحرم المدني
7: ويحتفلون
6: وقدام القبة الخضراء بيقولوا ايه طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا بيرددوا الكلام ده قدام الحرم المدني
7: الرسول جوه
6: الرسول جاء في الحرم المكي وانا قبل 10 سنة 14-2010 انا كنا مع الشيخ ابو بكر ولر وزارنا مشين واحد عشينا معه من السعوديين الحمد لله ولقيته عند الوطار بدقوها الناس
7: نعم.
6: ما قلنا نسوي بطار قاعد بين الصالون حق ده في السيسة الكبير ده بين السيسة انا دنقر كده قلت تي يا اخي شغلك ده شنو قال انا هنا ما قاعدين نحتفل في البيوت قلنا والله اننا نحتفل لكن جاكيره دي ما عندنا لا قال هنا في بيوتنا ده كله برا ما بنسوي لكن في بيوتنا ده كله بعرفونا قاعدين وكن زول بدخل لنا داخل ما في لكن الآن بيجي برا خلاص الحمد لله لأن في ناس وايدين بيفتكروا الدليل ده هو بلد معين لا الدليل ده موجود في الكتب في الكتاب والسنة ما الناس ما تنغشى الآن ما في بلد في العالم ولا يحتفل ما في وأنا الناس بيسمعني بس خليه يجي يحدد لي دولة الفلاني ما تحتفل بال وكتة كان موجودة ما مقياس كان حتى موجودة دولة فلاني ما مقياس ده شاذة إذا الناس الله سبحانه وتعالى الهداية لهم
7: آمين لأولا. آمين إن شاء الله آمين
6: وأنا بقول لك حاجة أخيرة وأنا كنت كان بكتذاك في أبشة عالم من العلماء بقى توفى في واحد دك كله توفى ورا قال لي نحن جينا محل الشيخ فلان وماشيين نهني السلطان في يوم العيد أنا المولد
7: نعم.
6: عيد الكرامة الشيخ ماذا قال قال يا فلان أسمع مني بالأمس وأنا كنت نائم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كل من احتفل في هذه الليلة مغفور له
7: ما شاء الله.
6: هذا الشيخ الناس الإنسان ما كان اللي ما بيعرف حالاته زي ما يقولوا والما داق حالاته ما يعرف المولد للي كان بيعرف السمرة هم يخليه طبعا. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى الإخوة اللي بأيروا بيشتموا الله يهديهم
7: آمين إن شاء الله
6: ويجيبوا معنا كمان يحتفلوا كمان
7: آمين آمين. أثابكم الله فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان على هذه التوجيهات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويرزقنا جميعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلحق به ونشرب من حوضه يوم القيامة إن شاء الله. شكر لكم أنتم أعزائي المستمعين على المتابعة. تقبلوا تحيات أسرة الحلقة. الإخراج بكر حسن بخاري والهندسة الإذاعية المهدي محمد عبد الله وفي تقديمها عيسى بكر موسى. يحييكم حتى ألقاكم دمتم في رعاية الله.
8: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله والله.

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أكاد بعد ما سمعنا البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية، أنا جي في داخل الاستوديو ونبدأ كمان ببلاغتنا. أنا اليوم عشي بلاغنا ودار السيد طاهر محمد صالح، ساكن في كركدي جيل رياض، بفتش أخو أسمة إدريس محمد أحمد، كان مرك من البيت الأسرة من يوم الأربعاء حتى الآن، يعني ما وصل في البيت طاهر محمد صالح، يطلب من أي نادم الكان شافه، وكمان يعني ختم معايا خلي بنادي في الأرقام 66 10 6 96 10 5 أو 96 10 1 20 0 5 أو 66 50 6 76 10. الولد ده كمان بهجي كلام عرب وكلام قران، أو يودي في أي بوستو عن البوليس أو الجندرم القريب ليا. بلام قنبو موسى، معلم موسى قنبو، الإمام آدم هارون، بلام جدة المدير، معلم عبد الله المدير، يبلغ لكل المسلمين والمسلمات المدائين الحباب الرسول صلى الله عليه وسلم والأهل البر والداخل، شأن بهدروا في الاحتفال أن المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفل عن باكر يوم الاثنين في هلة أمبيت هلة بلاما قنبو موسى، والدعوة أما بلاما قنبو موسى، معلم موسى قنبو، الإمام آدم هارون، بلاما جدة المدير، معلم عبد الله المدير، يبلغ لكل المسلمين والمسلمات والمداهين الأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان بحضروا في احتفال المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا بكر يوم الاثنين في هلة أمبيت هلة بلاما قنبو موسى، والدعوة أما بلغتنا هنا الوفاء. السيد جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر، الحاج بيشي جيمي موسى جيمي، الشيخ عزيز محمد بن نسيب مصر بنية، دقية بنية هارون بنية، عمر صالح، أجيت الديف أحمد، الديف محمد بنغاي مكايلة بشارة، دينا جيمي، خالد محمد جبرين دنقس، ألقوني جبرين خزالي، الإمام محمد شنكو يونس التمير، الخالي محمد والسيف، موسى الخميس، الشيخ عثمان الفاروق، بلاما اللوان جدة، بلاما الشيخ اللوان، الحاج حسن مهمت، بلاما هارون عمر، الشيخ الشين سمعين جبرين، عبد القادر مصطفى، بلاما حسن هسيني، بلاما مهمت عمر، بلاما اجيت عمر، ادريس ولد الرئيس فيلي محمد، بلاما عثمان هارون، بلاما عبد الرحمن، بلاما الحاج قنبو، بلاما هارون ادم، بلاما ابكر هارون، بلاما جده ادم، الحاج بلاما جده هارون، بلاما اما نكاس، واسره وكيل موسى، اسره محمد مصر مسار، بلاما محمد أخي، بلاما محمد أمسنيتي، بلاما آدم الحاج، بلاما حامد موسى، الحاج أزرق موسى، عمر كمندا، بلاما عمر، يعقوب الشيخ، محمد أمبريا، أسرة كرشي علي، وأسرة الشريف ساكن، أسرة سالي كاتيو، وأسرة الشريف أخونا، أسرة الشريف أحمد بكر، درجي محمد كاسر جدة رمضان، وأسرة شايب رخيص، أسرة حسنة ولد الحاج سيد عمر الشريف محمد شوا، وأسرة أبكر أب نسيب، وأسرة الشريف أمبدي، أسرة المادي يونس، أسرة القوني دناء مهمت، البشير إبراهيم، أسرة الشريف أنغاية دنا دنغوس، أسرة حسنة زريغا في اللفوات، اللوان فايو، دليجي إدريس الكاس، دليجي إدريس عبد الله، دليجي إما أجيت، دليجي موسى آدم، إدريس دليجي أبكر كوزي، جريجي الحاج آدم هناك في كيسة بلاما زيادة بلاما عبد الرحمن هناك في إيريبي فكي سالي رمات في أبو قوي الشيخ محمد المصري بلاما ليبيا بلاما آدم هناك في شنفري بلاما طاهر محمد الوكيل صالي جدة أسرة كونغولي محمد أسرة كيندي في إفني أسرة حمدان هناك في ردينا الجوني آدم مصطفى الشيخ صالي فلجة بلاما عبد الرحمن هاروني هناك في اللمردو اللوان إبراهيم الجيت مهدي اللوان جبرين دونغوس اللوان فيليجي حسن فيليجي فكي موسى جنبو بلاما جدة المدير هناك في أمبيت أمداي عبد الله هناك في كدنكر بلاما أمداي هارون بلاما محمد أبوجوجا بلاما النور محمد وعبد الله عثمان هناك في لبدي لو مليزين يبلغوا لكل الأهل ألا بر والداخل وجميع ناس الإرفة والجيران يوروهم بموت حنا بنيتهم كسيري بيت دقية بنية كسيري بيت دقية بنية كان ماتت اليوم يوم الأحد هناك في أجامة إلا بلاما بيشي جيمي وصراحة كمان بيسوى أمباكر يوم الاثنين في أجامة إلا بلاما بيشي جيمي ده في كانتون أكدا ده اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة البلاغ ده كمان إن شاء الله نقرو وبعد تقديم قراءة نشرة الأخبار كابين تكنيك
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين كاي لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بالفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل
2: باريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنجاك ما عندك انترنت ما في مشكلة ما عندك تليفون كبير كمان تقدر تلعب فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كرجة هناك أو هيلتك أو قرية الانتقائد فوقا وأبدأ لئب وأربح وإنت في مكانك استمتع بمراحناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كل كي قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في شات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزا الرابحين الكبار قريكاش المراهنة متاحة للجميع
3: من إنجلترا إلى تشاد شيء جديد في نجمينا الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027 المعهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل مجالات التدريب علم الحاسوب الأمن السيبراني تطوير مواقع الويب علم البيانات التجارة الإلكترونية التسويق الرقمي الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية مستويات التدريب شهادة الدراسات المهنية بيب شهادة فنية بيتي الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينك جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص أخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66 37 49 50 أو 66 08 71 13. الأماكن محددة.
4: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا

الرقي، العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: أسعد الله مستمعينا ومستمعات الكرام، أنا غدير الشات في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15. نفسي ساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، نشرت الأخبار انت اليوم أستاذ جمال عبد الناصر شيب أبكي. مساء الخير.
1: مساء النور زميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات راديو جد إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشط الأخبار لمشي، ونبدأ كالعادة بالعناوين. رئيس الوزراء كبير لكم السفير اللمي هلينا شارك في أمال من الدورة الاستثنائية رقم 21 للاتحاد الإفريقي مسألة لكبير الدولة المشعل محمد إدريس الديبي. رئيس الوزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم كمان اتقبل وفد واحد من غافي ومنظمة الصحة العالمية. وفي نشرة الأخبار من الجواجر برا وأخبار بخصوص الرياضة الوطنية هند التايكوندو. فريق العناوين وليكم تفاصيلها من راديو تشات. نبدأ النشرة بملف عن راديو تشات بخصوص التجهيز للعام الدراسي الجديد الجاي. ألا كان سواء قسم الكتابين الأخبار عن راديو تشات مع زميلة حجة وحبيب عمر.
2: مع البداية عن العام الجديد للقراية، الأسر بتجهز وتسجل الإيال في الدراسة، وداء الوقت المؤسسات هند التعليم أي المدارس والإكولات كان العامة والخاصة بنافس في استقبال هن التلاميذ، ودا بواسطة هن الإعلانات الخاصة في البداية هند العام، ودا بقدموا في الإذاعات أي الروادي والتلفزيونات وحتى في الشبكات هند التواصل الاجتماعي. مؤسسة تعليمية بتقدم نفسها بكونه أديلة وبتقري الإيال أديل وبتقول للأبهات هن الإيال فوق مستوى وتقري أديل، وآخر بتعلم بتقول هي بتحق نسبة كبيرة من النجاح 100% وده في البيبيسي والباك. وتلفت الأجل هنا كثير من الأسر بتقول بتوفر أساتيس بقروا إنجليزي أديل، وإندا كراسي أديلة بقروا فكة الإيال، وإندا ملائب هنت الرياضة إضافة لدا بتضمن أمن هنا التلاميذ وكت بدلوا من القراي، وبتوفر لهم متابعة خاصة لهم. وعلى الرغم من جاذبية القروض دي، تلقى الواقع هنا بعض المؤسسات التعليمية شك من القاعدين بهجوا في الإعلانات، فكثير من المؤسسات اللي بتوصف نفسها بكونه فكا ميزة تلقى شيء بس من الكلام اللي بتوصف بيا، والآخر ده ما في فكا، وتلقى عدد بسيط بس قدروا هيئوا وأدلوا للإيال عشان يقروا فوقا، والآخر هو ياهو. وبعض من المدارس تلقى ضيقي حتى التلاميذ بعانوا وقت الراحة فوقا، وكل التجهيزات اللي بيقروا بيا خاصة الأجهزة هنت الحاسوب تلقى شيء وقديمة. ده الأمر اللي بخلينا نقدم السؤال في قدرة هنت المؤسسات لعشان توفر بيئة تعليمية مثل اللي بتهجي بيا في الإعلانات اللي بتقدمها. وفي الجانب ده الأهمية بتقبل للأسر لعشان يتابعوا الجانب هن القراية للإيال، لأن مسؤولية التربية والدراسة ده ما ببقى للمؤسسة التعليمية وهي تابس. نذكركم بكونه أفضل

0: مغترب لازم الأسرة تراقب وتختار المدرسة اللي بتناسب إيالها ليقروا أديل وما تكتفي بالإعلانات اللي بتقدمها بعض المدارس بس خليه يمشوا ويشوفوا بأنهم ويأكدوا من المدارس اللي بتناسب الإيال وبتقري أديل وهل المعلمين عندهم كفاءة ليقروا إيالهم أديل وأن بين الصورة اللي بيقدموها في الإعلانات والواقع القاعد بإيش التلميس فرق كبير والمتابعة بتكشف الحقيقة وما يتابعوا الإعلانات لأن القراية الأديلة بتكون جيل قوي بقدر بكون مستقبلة وبخدم المجتمع حقا.
1: ريبورتاج سواتر الزميلة جهوة حبيب عمر. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللمي حلينا كان شارك في الخدمات عن الدورة الاستثنائية الملمة الاستثنائية رقم 21 انت الاتحاد الإفريقي ودام الصلاة لكبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بيتنو الملمة دي كان بيجت في لواندا عاصمة أنغولا وناقشوا فوقها كمان المشاكل الأمنية والصراعات القادة في إفريقيا. جواب بومار والتفاصيل
0: تيد موضوع قوين المقعد سوا ويوقف المشاكل ويلقوا حلول القاعدة تبقى في إفريقيا فدا بدت الدورة الاستثنائية في نسختها رقم 21 اللي بتخدم في قمة هنت الاتحاد الإفريقي والدورة دي سووها في مركز هنا الملمات الكبيرة القاعد في العاصمة هنا أنغولا لواندا والقمة دي لقت حضور كبير منهم الرؤساء والوزراء وده في الخدمة هنت الموضوع الشالو فوكا والجلسة بدت بالكلمة اللي كان قدمها الرئيس الدوري هنا الاتحاد الإفريقي رئيس هنا أنغولا السيد جوا ليرينزو قال كونين هنا الدورة الاستثنائية دا جاء ليكمل التزام هنا أنغولا في السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا زاد في كلامه وقال من وقت شال المسؤولية هنت الهكم عن رئاسة الاتحاد الإفريقي دا في سنة 2025 من الوقت داك وافقوا في المسائل دي والكان بتدخل من أولوية خدمتهم وهم اليوم مقتنعين بكونه ما في تنمية مستدامة ولا تكامل اقتصادي بخدم بل الأمن والسلام والاستقرار وكل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد محمود علي يوسف قال البيئة الأمنية في إفريقيا اليوم بقت بالهين مؤقدة وده بسبب المشاكل هنت السلاح والبرجال أم بين الدول خاصة في الإرهاب والتهديد الان غنغر وعدم الاستقرار السياسي نذكركم بكونه وقت ما شال الكلام رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا الكام مسألة لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قال لابد نشوفه أديل ونفكره أديل في الأسباب اللي بتجيب المشاكل وما في سلام دائم بلا مؤسسات قوية وبلا سيادة هنت القانون وبلا حكم رشيد وبلا عدالة ألمي هالينا قال لازم نخط حد للقتل وده ما بالضرورة هنقطين حد للمشاكل لأن السلام الحقيقي ببدأ وقت ما السلاح بدلي والشات بتدعم في قوين التحذير البدري والاستجابة الأجلة هنت القارة في خطين حد للمشاكل في لب الاتحاد الإفريقي.
1: الساعة 7:23 داخل الاستوديو راديو تشاد نتابع لكم بنشر الأخبار. في المطار الدولي حسن جاموس اليوم فجر الوزير عن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كان استقبل وفد واحد من التحالف العالمي عن الفاكسيناشن والتحسين غافي ومنظمة الصحة العالمية الوفد كمان جاء في إطار تفوقت الخدمات عن الصحة ومساعدة لشات في إطار الجهاد ضد الفيروس عن الشلل عن الأطفال. مصطفى بشارة محمد والتفاصيل
2: عشان يدعموا جهود هنا الحكومة الجادية بالتعاون مع الناس اللي بيدعموها في مجال هنا الصحة جات الزيارة هنا الوفد الكبير من التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي ومنظمة الصحة العالمية أوميس والوفد ده يتكون من المديرة النائبة للبرنامج التحصين شوشوكي ناتيا والمديرة المكلفة بالدول المتضررة من الأزمات المختلفة كوليت سلمان والمسؤول من التنمية الشاملة بالتحالف كريس إلياس ومدير الصحة العالمية في أفريقيا جانابي محمد جو لبلدنا تشاد عشان يشوفوا الخدمات عن الصحة وكيف الدعم ماشي ويجيبوا الدواء عن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في بلدنا تشاد. ومرض عن الأطفال قاعد ينتشر كثير في كثير من تراب بلدنا تشاد. ووقت لقام وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد بمطار حسن جاموس ومعايا أمال عن الوزارة والمنظمات الصحية اللي بتخدم في بلدنا تشاد، وبعد ما لقوا استراحة بالصالة الكبيرة عن الزوار مشوا إلى المكان الخطوليم، والزيارة دي تدخل في إطار التعاون بين تشاد والناس اللي بدئموها في كيف يجيبوا الدواء ويوفروا للأطفال الدقاق الرعاية الأديلة ويحاربوا ويمرقوا المرضاي عن الشلل الأطفال من بلدنا تشاد.
1: الريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل مصطفى بشار محمد. ودائما في موضوعنا الصحة مبكر يوم 31 أوت أي أغسطس 2026 ده بوافق باليوم الإفريقي عن العلاج بالشذر أي الطب التقليدي. بالمناسبة كمان المدير العام في وزارة الصحة العامة والوقاية يا ماجي جيتانغار كان قدم بيان صوفي للأمة التشادية في دافي مباني الوزارة الجاي في كارتي في ويتم عرض اسمعنا العاصمة الجميلة في كارتي ديجيل. وفي البيان كمان تكلم بالطب التقليدي والدور الجاي لعبه في العلاج وجهودنا الحكومة الجاي تسويها بواسطة عن الوزارة انت الصحة العامة عشان تنظم القطاع عن الطب التقليدي ده في تشاد. في أخبارنا انت الجواجر البريفي عن الديبارتمان بار أزوم كان رأس خدمات عن ورشة انت التدريب اللي كان نظموه لفايدي عن الجروبيمان الأوين في الإقليم، الهدف كمان عشان يقو قدرتهم انت الخدمة في مجال عن الربين عن الهود وكيف يتابعوه حتى الهود ده يكبر ويجى كبير، وأيضا كيف يقدروا يحموه من الأمراض وكان هود ده جمال كله كيف يقدروا يدعوه. الخبر كمان جاب لنا بشارة محمد صالح مراسلنا في مدينة أم التيمان. في مدينة مندو بيجي فتوها نوادي ورشان التدريب وتخص تقوه عن الجودة العديلة انت القراي وخاصة كمان القراي انت البنات. الزميل عمر محمد موسى والتفاصيل من مندو.
3: الوقت دي لبحث نباح الجودة عن التعليم ولفيد عن بعض من الأمال عن المنظمات والجمعيات عن المجتمع المدني في تخطيط عن مجال التعليم وشجعان القراي انت البنات. رئيسة انت البيتا سيرا باسكالين في كلمتها بالمناسبة شكرت السلطات المحلية وقالت بيتاتهم دي جات عشان بتجي قدرات انت الخدامين في القطاع عن التعليم وأشادت بالدور الحيوي للمجتمع المدني في أجزان تعليم عن البنات، معتبرة أن الورشة دي تمثل خطوة عملية مهمة تجاه تحقيق على المساواة التعليمية. السكرة فيها مندير إيران حكي روزي ألي وفي فتحان للخدمات انت الورشة ذكر البيتا وأكد في كلمته بالأهمية إشراك على الجمعيات والمجتمعات المدنية في دعم على العملية التعليمية خاصة في المناطق الريفية. أيضا السكرة فيها حكي روزي ألي ثبت بضرورة تكاتف انت الجهود بين السلطات المحلية والجمعيات ليحققوا أهداف انت التنمية المستدامة في مجال عن التعليم، وطلب من المشاركين اللي يركزوا شديد عشان يموجوا بنتائج سمها ويطبقوها في أرض الواقع. ونذكركم الورشة دي لما أكثر من 30 مشارك ومشاركة وجوا من مختلف أقسام اللي بتنتب في مجال عن التعليم. ستستمر الورشة دي لمدة 3 أيام. من مدينة مندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: نرجع هنا في العاصمة جميلة وفي أخبارنا الرياضة في الاستاد سنة ديجيل كان بدأت البطولة هنا الجات الوطنية هنت التايكاندو كان شاركوا فوقها كثير من الرياضيين اليوم من مختلف الأقاليم أنا بلدنا الجات رأس المناسبة هنت البداية كمان رئيسا الكونفدرالية الوطنية الجادية هنت التايكاندو جمادوم نجينا محمد بريدريس والتفاصيل.
4: بدأت في ملعب هنا الديجيل الرياضي في العاصمة نجمينة منافسات هنت البطولة الوطنية التشادية للتايكوندو ودل الناس الكبار بمشاركة رياضيين بيمثلوا مختلف الروابط الإقليمية في تشاد وده في حدث مهم بوصف وبكشف المواهب هنت الرياضيين وبقوي حضور هنت الرياضة هنت التايكوندو في المستوى الوطني. رئيس الكونفدرالية التشادية للتايكوندو جيما دومنو جينا رأس افتتاح هنت البطولة التستمر يومين وتشهد منافسات في جانب الرجال والسيدات. رئيس الكونفدرالية نوجينا قال البطولة تمثل محطة مهمة عشان بعرفوا فوق مستوى هنت الرياضة وبيختاروا الأناصر الجاهزة والتشارك عشان تمثل تشاد في المسابقات الإقليمية والدولية الجاية. جيما دوم شكر مشاركة هنت الوفود الجايين من مختلف أقاليم تشاد عشان بجوا بيشاركوا في المنافسة الرياضية القوية دي. أكد بكون الكونفدرالية من خلال المنافسات دي تطور الرياضة التايكوندو وترفع المستوى الفني للممارسين وتقوي كذلك هنت الانضباط والروح الرياضية والتقارب بين الشباب التشادي. نذكر بكون ملعب هنا الديجال الرياض في خلال يومين من البطولة بيقى فوق منصة عشان بوصفوا مهارات هنت الرياضيين والمن المتوقع عشان تساهم في المنافسات ويوصفوا مواهب جديدة تقدر تمثل تشاد في المحافل الرياضية المختلفة.
1: أجدي روبير الساعة 7:31 داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا تشاد دي نشر الأخبار المشي والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. رئيس الوزراء كبير لكم السفير لمي حلينا كان شارك في الخدمات للدولة الاستثنائية رقم 21 للاتحاد الإفريقي مسألة لكبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو والملمة كمان كلموا فيما يخص الحاجات الأمنية والخلافات في إفريقيا وبقت في لواندا عاصمة أنغولا. الوزير النسيح العام والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم كمان استقبل وفد واحد من التحالف العالمي عن الفاكسيناسيون والتحسين غافي ومنظمة الصحة العالمية في جاد. وفي استاد الديجيل كمان بدأت البطولة الوطنية هنا التايكوندو اللي بيشارك فيها كثير من الرياضيين اليوم من مختلف الأقاليم على بلدنا تشاد. دي نشتر أخبارنا للمشي. شكرا لكم أنتم القادرين تابونا حاليا من أمتمان من أبشي من موندو ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد. دي نشتر الأخبار كان جهزوا أسرة التحرير مصطفى بشارة محمد عمر إدريس تيت إخراج نحجي هوابيب عمر ترجمة وقدمها لكم جمال عبد الناصر الشيب البكي أردو أو غيره.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، حنا غدو كات يتشات ما تنسوا المستقبل وين. فأخنية كمان نقول فيها مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات الساعة 7:36 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية كادية. نجي في داخل الاستوديو ونواصل كمان ببلاغتنا. أنا اليوم مع الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني، يبلغ لكل الجمهور الكاديين بصفة عامة أنا كل البروفنس أنا البلد بكونه بقول هو عند آيات من ذكر الله الحكيم بقدر كمان بداوي كثير من الأمراض اللي بتأذي المواطنين الكاديين، مثلا الشلل و البطن إذا كان بس يعني يملي علمي أو الشلل اللي عنده تقريبا 4 سنوات، ومشكلة عن الديابيت أي السكري التنسيون العسمة، وبعد من الأواوير اللي بدوا كما بتداوى القهى السل اللي بعازي المرأة أو كمان الراجل الدؤف الرجالة إذا كان الراجل داير لها سخير أو كمان المرأة داير لها سخير كذلك بإذن الله أبلغو. ومن ناحية تانية حتى إذا كان الإيالة الدقاق أو كمان بعض من الناس كان في الفراج بس يعني بنومه يحلموا يبولوا ده زادت يعني بديهم الدواء وبلغوا العافية. في بعض من الناس كمان يعني بخلوا الجنون بس يعني بتشيل أو كمان يعني تسكن في البيت كذلك يعني بمرقة. وأيضا إذا كان الكلب أدى الزول أو كمان الدبيب أو واحد من ضمن الحيوانات كذلك بداوي ونادم إذا كان بس داير بخلي منه شراب المريسي أو السيجاريت أو الترامول أو المخدرات وكل شيء. سيد تفكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني يقول له هو سيشقى في مساكوري وبالتحديد كمان في كاركي بورنوتي. تقدر تتصلوا معايا في الأرقام 95-29-89 أو 98-08-07 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-70. وكل الأرقام دي كمان يعني بتلقوها بواتساب، ويقول بإذن الله تلقوا العافية بصحة والسلامة. نكرر الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني يبلغ لكل المواطنين الكاديين بكونا بآيات الله الذكر الحكيم. بقدر كمان بقالك أمراض مختلفة مثلا الشلل والبطن إذا كان بس يملي علمي الديابيت اللي هو السكري التنسيون الأزمة وبعد من الأواوير اللي بعالجوها كما بتلقارك القهى للرجل أو كمان المرأة دؤف الرجالة أو كمان الرجل يدور لها سخير أو المرأة دير لها سخير بإذن الله بلقوه. ومن ناحية تانية بقول بعد من الناس إذا كان بس أو إيالة دقاك كان نايمين يعني بحلمه وبقوله تزاته كلها بعالجهم. الزول إذا كان داير زواج سنة الله ورسوله كذلك بإذن الله بقدر بداوي. وأيضا دؤف الرجالة وقال إذا كان بس يعني زول دبيب أداء أو كلب أو واحد من ضمن بحيم شغل أداء بقدر بداوي. أو كمان يعني بيخلي مرة واحد النادم البشر بالسيجاريت أو الترامول أو المخدرات كذلك يعني بقدر بخليه. في بعض من البيوت القاعدين فوقها ساكنين فوق الجنون كذلك بإذن الله بقدر بطرد الجنون ده. وأيضا المرض هنا الإيمرويد أيوة، وأيضا الأمراض مختلفة. ومن ناحية تانية أباصور يقول النادم داير تتصل معايا كمان في الأرقام
95 28 07 88 90 او 90 88 او 90 و 8 0 7 او 60 او 80 0 7 او 60 او 80 0 3 0 5 0 1 او 60 او 60 71 51 فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروحانية يقول بإذن الله كمان إن شاء الله بتلقوا العافية بالصحة والسلامة. الله يديكم العافية. بلاغتنا عن الوفاة جلالة السلطان محمد إيجري كشل كاسر. بلاغ ده كان قبل قرينا ونكرر له تاني مرة. جلالة السلطان محمد إيجري كشل كاسر الحاج بيشي جيمي موسى جيمي الشيخ عزيز محمد ابن نسيب مسار مسار بنية دقية بنية هارون بنية عمر صالح الجيت الدف الدف الدف عامد الدف محمد بنغاي مكايلة بشارة ديناء جيمي خالد محمد جبرين دونغوس الجوني جبرين خزالي الإمام محمد شنكو يونس التمير الخالي محمد ولد السيف مرسال خميس الشيخ عثمان الفاروق بلام اللوان جدة بلام الشيخ اللوان الحاج حسن مهمت بلام هارون عمر شين سمعين جبرين عبد الله خادر مصطفى بلام حسن حسيني بلاما مهمت عمر بلاما جيت عمر ادريس ولد الرئيس فيلي محمد بلاما عثمان هارون بلاما عبد الرحمن بلاما الحاج غومبو بلاما هارون ادم بلاما ابكر هارون بلاما جد ادم الحاج بلاما جد هارون بلاما اما نكاس واسره وكيل موسى اسره محمد مسار بلاما محمد أخي بلاما محمد أمسينيتي بلاما آدم الحاج بلاما حامد موسى الحاج أزرق موسى عمر كمندا بلاما عمر يعقوب الشيخ محمد أمبريا وأسرة كيرشا علي وأسرة شريف ساكن أسرة سالي كاتيو أسرة الشيخ أخونا عفوان أسرة الشريف أحمد أبكر أدلجي محمد كاسر جدة رمضان أسرة شايب كويس أسرة حسنة ولد الحاج سعيد عمر الشريف محمد شواء أسرة أبكر عبد النسيب أسرة الشريف أمبدي أسرة أمبدي يونس أسرة الجوني دنا مهمت البشير إبراهيم أسرة الشريف أنغاي دنا دونغوس أسرة حسنة زريغا في الفوات اللوان فايو ديليجي إدريس الكاس جبرين ديليجي إدريس عبد الله ديليجي اما اجيت ديليجي موسى ادم ادريس ديليجي ابكر كازي ديليجي الحاج ادم هناك في كيسا بلاما زياده بلاما عبد الرحمن هناك في ريبي فكي اسالي رمات وفي امباوي الاصل كتابه الشيخ محمد ابن نسيب بلاما ليبيان بلاما ادوم هناك في شينفري بلاما اتاير محمد وكيل ابصالي اصالي جده اسره كونغولي محمد اسره كندي هناك في افني اسره حمدان في ردينا الجوني ادوم مصطفى الشيخ سالي فلجة بلاما عبد الرحمن هارون هناك في المردو اللوان إبراهيم الجيت مهدي اللوان جبرين دونغوس اللوان فيليجي حسن فيليجي فكي موسى غومبو بلاما جد المدير هناك في أمبيت أمداي عبد الله هناك في كتانجر على حسب الكتابة بلاما أحمدية هارون بلاما محمد
أبو جوجة بلاما النور محمد في ملايسايا عبد الله عثمان هناك في لوبدي لوم الهيزين لوم الهيزين يبلغ لكل الأهل ألا برا والداخل جميع ناس الإير في أوروم بموتنا بنيتهم كسيري كسيري بيت دقية بنية كسيري بيت دقية بنية كان ماتت اليوم يوم الأحد في أجامة هلا أبلاما بيشي جيمي وصرها كمان بسوا أمباكر يوم الاثنين في أجامة هلا أبلاما بيشي جيمي دا في كانتون قدادة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر دايما ما بلاخاتنا هنا اللوفا أوت هسيني ديليجي رمات حسن كوميسير محمد أزرق محمد إيمر الشيخ إدريس الأبلامة هارون إيسا محمد شايب الإمام مصطفى جبرين عبد الرحمن والكاغاو أبلامة جد عمر الرئيس هسيني رمات إبراهيم رمات حسن عثمان سالي آدم الشيخ هسيني حسن آدم دهية محمد جبرين محمد سيد حسن سيد كومبو محمد حسن محمد اللوان عبد الكريم جراد الشيخ عبد الله هسيني الشيخ جد محمد الشيخ عبد الرحمن بشارة الشيخ هسن متر الشيخ دنا دليجي حامد محمد دليجي موسى جبرين دليجي خليل جبرين دليجي هارون أخي دليجي أبا زين هسيني دليجي عبد الله كليسيم دليجي أبكر إدريس ساكن دليجي رمات غومبو جارمي وكيل جدة أتركا بلاما حسين جدة بلاما جبرين محمد بلاما سليمان أخي بلاما عبد الله جبرين بلاما جدة حسيني بلاما حسين آدم بلاما أبا إيسا بلاما أبا جيت بلاما وكيل بابا بلاما الحاج أبكر بلاما إيسا بشير بلاما الحاج عثمان خالد أبكر مكايلا إبراهيم باسا توم بلاما موسى كوندي جدة محمد عمر خميس لوم الهزن يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل جميع ناس الإرفة وروهم بموت أنا طنط حقهم ما عارفين يعني طنط إمتهم أو خالتهم وأمهم جدتا آدم كبة جدتا عادوا مكبة كان ماتت اليوم يوم الأحد والصراحة كمان بسوء باكر في هلة فتتة هلة جدة أمر قاسي اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر آخر بلاخنا الوفاء أسرة أحمد أبو إميتي أسرة بركة آدم أسرة بنية هارون أسرة أمر كسة أسرة الشيخ إبراهيم ولا زرافة أسرة الحاج معلم أنجني أسرة ألياسة أسرة محمد ولا بشارة وأسرة معلم سالي الإجني قنبو أخي الشيخ جيت خالد اللوان كشل دنا دنيني وأسرة جدة ولا إيسا بلام محمد زين بلام هسيني رمات أسرة معلم قمر محمد رون المروب أسوان تايا بلام حسين ولا يونس وكل الأهل لهم الإذن يبلغوا لكل الأهل ألا برا والداخل الأهل الشرف الأسلة ألا بناسيت أولاد أبا علي ألا خزام اللي يسيه الأهل اللي برا والداخل اللي بيموت أنا أخطهم وبنيتهم الجد بشارة الجد بشارة كان ماتت أمس يوم السبت والسرحة كمان بسواء مباكر يوم الاثنين في هلة الجده هلة بلامة عبد الرحمن بركة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أهل اللي مرحومة كمان الله يواليهم الصبر السادة اللي مستمعين ولا مستمعات باسمي وباسم من الأمال أنا ونما نقدم تعزيتنا الحارة لأسرة المراحيم هم السابقون ونحن اللاهقون إنا لله وإنا إليه راجعون.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، مساء الخير كذلك لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. صباح الخير مساء الخير هناك لجيم الشيني والد الليمير من أبجوخانة كبير كارتي إيرنتي، نقول لك مساء الخير مو فرير لك أنت ولكل المستمعين. أنا أبجوخانة كبير بدون انفراز، وعيدا نقول مساء الخير هناك لجبورة ودا شيف دي كانتون جبورة ودا لك أنت ولكل أسرتك وكل زوجاتك الحاليا قاعدين تتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أن إحنا معكم وأنتم معنا كابين تكنيك.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشاد لحظات ونسمع آخر فاصل غنائي. أيوة، لأن باقي لي بس 4 دقائق عشان نعيشها مع المستمعين. بعد 4 دقائق الفضلت كمان نقول له باي باي. يا سلام لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين في تابل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد في موجة 94.5. أن إحنا معكم وأنتم معنا وأغنية الفنان الجادي محمد علي دير السيلة. يا سلام لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية جد. شوقنا بحر ودموعنا متر وكلامنا يكون عسل للمستمعين. كوميسير راماتا بيسو جاكسون، أي جاكسون أم بيرسون، نقول لك مساء الخير لك أنت وكل زوجاتك الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية هناك من فندوري. ما ننسى كذلك الإمام هناك من فندوري، أيضا نقول لكم مساء الخير، وأكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي إكاد الساعة 8 إلا دقيقتين هناك في مساكوري، بالتحديد كمان في كاركي بورنوكي، نفس الساعة كمان في فيانغا، نفس الساعة هناك في أمبسطنا ده هناك في فتري. الوقت تم وساعة دقد والإشارة خلاص سبقت 75 دقيقة في لب العيلة، 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات سموت المنوات الغنائية البلاخات هدي آيات وأيضا البرنامج ركن الدين العظيم عقدير غبير في الحندسة السوت إنسبكتير حسن عليفة، وكمان نقايت في الريجي دانتين تجهيز وتعظيم البرنامج الكوماندان إبور عبد العادي محمد وصالح بابا يارو. كل البرنامج ده كمان يعني لقوته في تهت إشرافة لبابا دا لاميزون بابا بادمي سايكو كالكل. عايز المستمعين والمستمعات في الشيلين على البرسونال كمان البيتي فرير أستاذ آدم لحظات نخليكم مع الجرام فرير بنان السيلايو بيقول يقول لكم ما سبب ونجوخ بون سوار كلانا كمان إن شاء الله نليم معكم في وقت قريب هنا نجمعنا غادي وكياد ما السلامة التهيات أرقدوا بعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: معكم عمر حسن ذهب في تقديم هذه النشرة. المستمعين الكرام أينما كنتم مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيلها، نستهلها بورقة التحرير حول الاستعداد للعام الدراسي القادم، ويأخذنا الزميل عبد الله هارون آدم حول الدعايات المفرطة لمؤسسات التعليم الخاص.
2: مع اقتراب موعد الدخول المدرسي تستعد الأسر لإعادة أبنائها إلى مقاعد الدراسة في وقت تشهد فيه المؤسسات التعليمية لا سيما الخاصة منها منافسة قوية لاستقطاب التلاميذ، وذلك عن طريق الإعلانات الخاصة بالدخول المدرسي عبر الإذاعات والتلفزيونات ووسائل التواصل الاجتماعي. مؤسسات تعليمية تقدم نفسها باعتبارها الأفضل وتعيد الأولياء بمستويات تعليمية متميزة، فيما تعلن أخرى أن تحقيق نسب نجاح تصل إلى 100% في امتحانات شهادة التعليم الأساس والبكالوريا. ولجذب مزيد من الأسر تتحدث هذه المؤسسات عن توفير أساتذة للغة الإنجليزية ومطاعم مدرسية وملاعب رياضية، إضافة إلى ضمان أمن التلاميذ وتوفير متابعة خاصة لهم. وعلى الرغم من جاذبية هذه العروض، فإن الواقع داخل بعض المؤسسات التعليمية قد يكون مختلفا تماما أما تقدمه الإعلانات، فعدد من المدارس التي توصف بأنها مؤسسات للتميز قد لا تتوفر سوى على مساحة محدودة، وعدد قليل من الغرف التي جرى تحويلها إلى قاعات دراسية إلى جانب منشآت مؤقتة ومساحات ضيقة لا تسمح للتلاميذ بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالشكل المطلوب. أما التجهيزات التعليمية وخاصة أجهزة الحاسوب فقد تكون محدودة للغاية أو قديمة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى قدرة هذه المؤسسات على توفير البيئة التعليمية التي تتحدث عنها في إعلاناتها. وهنا تبرز أهمية دور الأسرة في متابعة المسار التعليمي للأبناء، إذ أن مسؤولية التربية والتحصيل الدراسي لا تقع على المؤسسة التعليمية وحدها. هذا وننوه إلى أن أفضل طريقة أمام الأسر لاختيار المؤسسة المناسبة هي عدم الاكتفاء بما تقدمه الإعلانات، وإنما زيارة المدارس ميدانيا والاطلاع على مستوى التجهيزات وكفاءة المعلمين والنتائج الفعلية للسنوات السابقة. فبين الصورة التي تقدمها الإعلانات والواقع الذي يعيشه التلميذ داخل الفصل تبقى المعاينة المباشرة أكثر قدرة على كشف الحقيقة. وبعيدا عن بريق الإعلانات ووعود النجاح، يبقى الهدف الأسمى هو توفير تعليم جيد يصنع جيلا قادرا على بناء مستقبله وخدمة مجتمعه، عام دراسي موفق حافلا بالعلم والنجاح لجميع أبنائنا التلاميذ.
1: شارك رئيس الوزراء السفير لاميه لنا ممثلا لرئيس الجمهورية، شارك في عمان الدورة الاستثنائية للحادية والعشرين للاتحاد الإفريقي والتي انعقدت بالعاصمة الأنغولية لواندا، وذلك لمناقشة القضايا الأمنية والصراعات التي تشهدها القارة الإفريقية. علي بشاري.
3: تحت شعار تعزيز آليات منع النزاعات وحلها في أفريقيا، انطلقت بمركز مؤتمرات العاصمة الأنغولية لواندا أعمال الدورة الاستثنائية 21 لقمة الاتحاد الأفريقي. القمة شهدت حضور عدد من الرؤساء والوزراء، وذلك للعمل على شعارها الذي وضعت له. افتتحت الجلسة بكلمة الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية أنغولا السيد جواو لورينزو، الذي قال إن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي استمرارا لالتزام أنغولا من أجل السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا. وأضاف بأنه وخلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام 2025 فقد تم وضع هذه المسائل ضمن أولويات جدول أعمالهم، وهم اليوم مقتنعون بأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة أو تكامل اقتصادي فعال دون الأمن والسلام والاستقرار. أما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد محمود علي يوسف فحذر من أن البيئة الأمنية في أفريقيا أصبحت أكثر تعقيدا بسبب النزاعات المسلحة والتوترات بين الدول والإرهاب والتطرف العنيف وعدم الاستقرار السياسي. هذا وفي كلمته رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا ممثلا لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو قال إنه يجب النظر بشجاعة إلى الأسباب الجذرية للنزاعات، لأنه لن يكون هناك سلام دائم بدون مؤسسات قوية وبدون سيادة للقانون وبدون حكم رشيد وبدون عدالة. وأضاف ألمي أهلنا بأن وضع حد للقتال لا يعني بالضرورة وضع حد للنزاع، لأن السلام الحقيقي يبدأ عندما تصمت الأسلحة، وأن تشاد تدعم تعزيز آلية الإنذار المبكر والاستجابة السريعة القارية للحد من النزاعات داخل الاتحاد الأفريقي.
1: تستقبل العاصمة انجمينا هذه الأيام وفودا من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وذلك لمناقشة الأوضاع الصحية بالبلاد ودعم مكافحة فيروس شلل الأطفال، حيث استقبل وزير الصحة العامة ولقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد استقبل طليعة الوفود بمطار حسن جاموس الدولي. مصطفى بشارة محمد.
4: دعما لجهود الحكومة التشادية بالتعاون مع شركائها في المجال الصحي، تجيء زيارة وفد من التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي ومنظمة الصحة العالمية، ويضم الوفد الزائر إلى البلاد المديرة النائبة للبرنامج التحصين شوشوكي تانيا والمديرة المكلفة بالدول المتضررة بسبب الأزمات المختلفة كوليت سلمان، والمسؤول من التنمية الشاملة بالتحالف كريس إلياس، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا جانابي محمد، الذين قدموا إلى البلاد من أجل تفقد الخدمات الصحية لا سيما الدعم الذي قدموه في التطعيم ضد شلل الأطفال الذي أصبح ينتشر بصورة كبيرة بالبلاد. وكان في مقدمة مستقبليهم بمطار حسن جاموس الدولي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ومسؤولي الوزارة والمنظمات الصحية العاملة بالبلاد. وبعد استراحة قصيرة بصالة كبار الزوار توجه الوفد إلى مقر إقامتهم، وتدخل هذه الزيارة في إطار التعاون القائم بين تشاد وشركائها، وذلك بهدف توسيع النطاق الوصول إلى اللقاحات المنقذة للحياة وتوفيرها للأطفال من أجل استئصال فيروس شرر الأطفال من البلاد.
1: صحيا، يصادف 31 من أغسطس اليوم الإفريقي للطب التقليدي. بهذه المناسبة قدم المدير العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور ياماجي الياس جيتاينغار قدم بيانا صحفيا، نتابع جزء منه بترجمة وصوت أحمد خميس جمعة.
5: Le thème retenu cette année, cette 24e édition 2026, est « Réflexion sur les efforts de recherche et de développement en matière de médecine traditionnelle ».
6: قد اختير للدورة 24 2026 شعار التفكير في جهود البحث والتطوير في مجال الطب التقليدي من أجل تنفيذ التغطية الصحية الشاملة في الإقليم الإفريقي. وفي الواقع يشكل الطب التقليدي منذ أجيال مكونا مهما من منظومة الرعاية الصحية في مجتمعاتنا، ويجب أن يتيح البحث العلمي على وجه الخصوص معرفة أفضل النباتات الطبية وتطوير منتجات تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة. إن بلدنا تشاد يتمتع بتنوع بيولوجي غني وتراث مهم من المعارف التقليدية، ولذلك من الضروري تهيئة الظروف التي تسمح بتحويل هذه الإمكانات تدريجيا إلى موارد مفيدة لصالح صحة سكاننا. ولتحقيق ذلك قامت وزارة الصحة العامة بتنفيذ عدة إجراءات لصالح الطب التقليدي، ولا سيما تأطير ممارسي الطب التقليدي من خلال التدريب والتعاون مع المنظمات الداعمة للطب التقليدي عبر اجتماعات شهرية، إعداد إطار قانوني لتعزيز تنظيم الطب التقليدي وضمان حماية أفضل للمرضى، البحث وتطوير الطب التقليدي من خلال المشاركة في اللقاءات العلمية والتقنية الوطنية والإقليمية والدولية. وفي هذا المنظور تعتزم وزارة الصحة العامة مواصلة جهودها من أجل تعزيز الإطار المؤسسي للطب التقليدي وتحسين جودة وسلامة وفعاليات المنتجات والممارسات التقليدية وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية ومنتجات الطب التقليدي عالية الجودة. إن نجاح هذا الطموح يتطلب التزام جميع الأطراف المعنية داخل المنظومة إلى مواصلة جهودهم في تطوير مهاراتهم والتعاون بشكل أكبر مع مؤسسات الصحة الحديثة والبحث العلمي. وأخيرا أدعو جميع الفاعلين إلى وضع ديناميكية التغيير والتحول في صميم أعمالهم من أجل إحداث ثورة في ممارسة الطب التقليدي في تشاد.
1: نظم اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع مؤسسة هيونديل ندوة النقاش تحت عنوان العفو الرئاسي تهدئة أم إعادة توازن للمشهد السياسي التشادي. كان ذلك أمس بدار الصحافة التشادية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
7: بهدف فتح نقاش هادئ ومسؤول حول تداعيات العفو الرئاسي الأخير ومقاربة الموضوع من جوانبه القانونية والسياسية والإعلامية على أرض الواقع، نظمت ندوة نقاشية تحت عنوان العفو الرئاسي تهدئة أم إعادة توازن للمشهد السياسي التشادي. وشهدت الندوة مشاركة 3 محاضرين من بينهم الخبير القانوني سوكسين غاربو الذي أوضح بأن العفو الرئاسي يستند للمنظومة القانونية في البلاد وفي مقدمتها الدستور باعتباره القاعدة الأساسية التي تنظم مختلف المؤسسات والصلاحيات. من جانبه الصحفي والمحلل السياسي لالجيم نارسيس أشار إلى أن العفو الذي أعلنه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو في 14 أغسطس 2026 لعدد من القادة السياسيين المعتقلين يمثل خطوة إيجابية باتجاه تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي في الوطن. وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية لمنح العفو أثار ردود فعل إيجابية من عدة أطراف باعتباره بادرة نحو مزيد من الحرية والانفراج السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه أن العفو لا يمحو الجرائم أو الإدانات وإنما يخفف العقوبة. هذا ويأتي تنظيم هذه الندوة النقاشية ضمن سلسلة الأنشطة الشهرية التي ينظمها اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع شركائه بهدف تعزيز الحوار حول القضايا الوطنية الراهنة وفتح فضاء للنقاش الهادئ والمسؤول بمشاركة الفاعلين في المجالات القانونية والسياسية والإعلامية وغيرها.
1: رياضيا، شهد ملعب الدجيل انطلاقة بطولة تشاد الوطنية للتايكوندو والتي يشارك فيها نخبة من الرياضيين قادمين من مختلف الولايات. رأس الانطلاقة الرسمية لهذه البطولة رئيس الكونفدرالية التشادية للتايكوندو جمادوم نجينا. محمد عمر إدريس.
8: انطلقت بملعب الدجيل الرياضي بالعاصمة نجمينا منافسات البطولة الوطنية التشادية للتايكوندو لفئة الكبار بمشاركة رياضيين يمثلون مختلف الروابط الإقليمية بالبلاد في حدث يهدف إلى اكتشاف المواهب وتعزيز حضور هذه الرياضة على المستوى الوطني. وقد أشرف رئيس الكونفدرالية التشادية للتايكوندو جيما دوم نوجينا على افتتاح البطولة التي تستمر 2 يوم وتشهد منافسات في عدة فئات للرجال والسيدات. وقال نوجينا إن البطولة تمثل محطة مهمة لتقييم مستوى الرياضيين واختيار العناصر الأكثر جاهزية لتمثيل تشاد في الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة، مشيدا بمشاركة الوفود القادمة من مختلف الأقاليم. وتسعى الكونفدرالية من خلال هذه المنافسة إلى تطوير رياضة التايكوندو ورفع المستوى الفني للممارسين إلى جانب تعزيز قيم الانضباط والروح الرياضية والتقارب بين الشباب التشادي. وتحول ملعب الدجيل خلال 2 البطولة إلى منصة لاستئراض مهارات الرياضيين وسط توقعات بأن تسهم المنافسات في إبراز مواهب جديدة قادرة على تمثيل تشاد في المحافل الرياضية المختلفة.
1: في مدينة مسيل سلامات رأس محافظ محافظة بهر أزوم أعمال الورشة التدريبية التي تنظم لصالح رؤساء الجمعيات النسائية بالولاية، وذلك لتعزيز قدراتهن في مجال تربية الأسماك ومتابعة مراحل إنتاجها. بشارة محمد صالح.
9: تفخر ولاية سلامات عموما ومحافظة بحر أزوم على وجه الخصوص بالثروات الطبيعية والإمكانيات الكبيرة، غير أن هذه الموارد لم تستغل بالشكل الكافي لتوفير الغذاء للسكان وخلق فرص عمل مستدامة. وتؤدي النساء دورا محوريا في مجال تحويل الأسماك وتسويقها، إلا أن حضورهن لا يزال محدودا في مجال الإنتاج المباشر. وفي هذا الإطار تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز القدرات الفنية للقيادات النسوية في المجتمعات، بما يمكنهن من إعداد وإدارة مشاريع مستدامة وقابلة للاستمرار في مجال تربية الأسماك. وأوضح محمد كسو المنسق الوطني لمنظمة أجا أرباس أن تربية الأسماك لا تمثل مجرد بديل اقتصادي، بل تشكل أيضا رافعة مهمة لتحقيق الاستغلال المالي وتعزيز الأمن الغذائي للأسر. وخلال افتتاح الدورة خاطب محافظ محافظة بحر أزوم محمد أحمد صالح المشاركات، مؤكدا أن أمامهن فرصة مهمة لاكتساب مهارات عملية ومفيدة، وحثهن على متابعة الدروس والتوجيهات التي يقدمها المدربون باهتمام وجدية والاستفادة منها في تطوير مشاريعهن المستقبلية. ومن المنتظر أن تسهم هذه الدورة في تطوير مهارات المشاركات وتعزيز دور المرأة في قطاع تربية الأسماك، بما يدعم سبل العيش ويحسن الأمن الغذائي بمحافظة بحر أزوم. أم تيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليقضوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمي نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لوك داك بدينا قد نارشتري 2-3 بهني مهسا ما شاء الله الستياسيون ميتريزي، جانو اكيب من نوفو سنترال ناس مدربين حاليا قاعدين في التيران، دونك 24/24 بصو تور في الكارتيزا تاع اندينا اجان غينا وكلهم اجان سانتي كوميونيتير، كلهم سيميو حركه نادم سبب شغل بيجي بنادونا نجري بوتي نسوي انفستيغاسيون ني بريليفي الخلا ونسوي تيست تو سا، كان بيجي كوليرا كمان يجون ودو في سنتر انا تريتمان. البدايه خوفنا من اصلا ما شاء الله الميتريس عندنا لاكم،
0: قدرت سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحده من الامراض اللي بتقتل الانسان، فشنو الاجراءات الزول يقدر يسيع عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرضنا، نقول شنو وصخ من الوصخ، انسان كما تغسل يدينك تاكل، انسان كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مره كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بالم وصابون، ده حاضر بس تقرب دوم هما المزيره الثلاثه ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في، وسورتو خاصه للعيون بمشي في السوق الكبير اللي مزاتك تشوفوا ما الضبان والشنور يشيلوا زي جبال مصايب وما يمصوا ياكل ده كله، خلوا منهم حتى الاكل ذاتك مارق من اللداي ده، الاكل يكون ساخن ساخن فيها مويه بتنتناز ياكل ما تغلي بردكم ده البكتيريا بكتر، دونك ده بس مزير ده سيمبل كناس بقدروا بطبخوا له فرانشيمون ما يخافوا شيء مرض دماغ مسك.
0: دكتور، انت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفينس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يخسر يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرفها اللي ينكون شربوا ألمي عن البار ولا عن البير، ممكن ألمي دا يفوروا قبل يشربوا ده وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما قريت هسا، كان زول مشى وربيت مرق اللي يخسر يدينا بألمي وصابون، كان مرة داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان ناس لموا كتير، كل ما ممكن نادي كوليرا من قاعد لما ذاته ما أدري، بس من وين كان عنده مرض الناس اللي يدروا ده كله بشيله في الأدرة
0: العدوى تنتقل
1: سريع. ده الكونسيهات عندي اللي قدمها للشعب.
0: دكتور، المرض هنا الكوليرا ده مواصفاته شو؟ أعراضه مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده، لونه ده مش المريز ده شفتي ده الكوليرا، كان مرض ده كرباك ده في كل كزير بوديرك بروكا باسكي بصفي علمي انا قلت لك
0: صح،
1: شفتي ستيونا علمي ده كان فاتر ولا بقي حصل العلاج له شنو المرضى بسبب اني بيني الدكتور بملا زي روبيني انا علمي بس
0: ايوه هو العلم بيدفق من جلد بهيني لو تكون
1: انت كنت نصبه بس نصبه لا تدقي ده علاج، ما عنده علاج اخر سبيسيال، دونك بفضل الزول في ساعه ساعتين زول لا جايز نكون يموت.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من زول المرضان ولزول الآبي؟
1: انا كان عندي فيبرياس ما قلنا لقينا طوال نديكلو كان لما استني ولا لما استني طوال المرض الفيبرياس شيلي تمشي فوق بعدين ايدينك والدماغ غسلتي وديتي فشوك سيتو تيلا مالادي كنت من الناس فقد منا عين ما في وعلاجه كله منا عين ما في لكن كما يلقى أجل الموت كل ما بيننا.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل
1: الميت
0: مع الكور؟
1: كم المدة هي في اللبتان ده عندنا إيجينيس دول بتريتير الكور ده عديل وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشين بدفنوا كل إيجينيس ده يتعبون بس كي مال عدات يسلوا يبردوا كل ينتم قان تسا تسا لاد يدفنوا التكنيس عندنا دول برجو بخلو وشي أخر بسوك من ما يلوم في الوفرة يشتو شلو فاتيتم يشتو لما دكول أنكون ما أنكون وايد إندر المرضى كل شتتها في لبنان.
0: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هان الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هي الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كثيرة مرة واحدة؟
1: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيريون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سي أز كان فكرت لو بنجمينا بكانا دوادين دول كماشي كل ما نخيت سيدة دم بكانو بار إكسلنس حتى الخضر الخضر المزيري تجيبه ممكن بقعد فوق دونك لو فيبريون إلي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الذباب بس ولا عند حاجة آخر كي تجيبه الدبان كي ما عند ما رول
1: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سين فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بار إزام ألمي أنا الباري شيله من بونغور يجيبه لديني Donc il y a plusieurs moyens de... Ou l'insan ici, il y a une mardane qui va aller dans le mardane. Donc il y a plusieurs véhicules.
0: Ouais.
1: Et surtout l'almi. L'almi, la période d'inondation, دمار لا بس.
0: وهي هسه جات لها الخريف ده كيف؟
1: ده المشكلة ما تجي إلا في الخريف.
0: دكتور الاحتياطات اللي أنتوا هسه شلتوها عشان أنينا هي ذاتك جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الإفريقية وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الإجراءات اللي اتخذتوها أنباكر قدامنا الإنونداسيون والمشاكل الكثيرة؟
1: الإجراءات ده أنينا ما هو جايزين من سنة فاتت. وكده وداي ظهر فوق كوليرا لا دي جيري مونغو علينا كل الاجاج اللي دربنا كل دربنا وفورمي كيف اجينا غنريو ام باك دو بكره بدخل الله سوى كما دخل الجمعنا دونك السنه بيجي في كار كل نفس الشيء بريكوشن شيلنا لي كيف اجينا دربنا وبريباري غنريو و نيفو سنترال كل راس لنا باشا الدواء انا بريزاشا تو سخر لي صدنا في مخزن كنا من يوم اللي جينا بريمير كارد مرقنا خومنا دابا ولا دكاشنا للمرضى تنق أي لبطان إكيب قايد من لبطان الكبيرة عطينا في فرشة
0: مركز
1: الكبيرة في فرشة مهين إذا أي مستشفى ده عنده كاباسيتي يشيلها دي بريميكا لدي أشهر مرضان أقدر يعالج في مكانك فأعطى أشهر كم لكي داك نرسل منك توقع مكيكي أغاني تفاوضة
0: دكتور الكوليرا ده تكرو فئة معينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرو كل الناس
1: أي زول أي زول لما سأل ببريمات تمسك الكوليرا ما تعزل أي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان هوم لما صار فيبريون وديت على خشمك يمسكك
0: هلا العدوى هي الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كرب نادم واحد هل حاضر كيف بس